حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الاذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الراعي، ما حقين إلا الراعي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع إبداع النخيل لتمكين المرأة والحفاظ على التراث بتريم. بدء تنفيذ مشروعين لدعم محو الأمية في خور مكسر. انطلاق اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بعدن. صحة بيئة المنصورة تتلف 4 أضنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. الأمم المتحدة أكثر من 7.3 ملايين يمني تلقوا مساعدات إنسانية منذ مطلع 2026. خفر السواحل بحضرموت يدشن تأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة. مدير عام التعليم الفني بعدن يناقش تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم. وأخيرا مدير أمن لحج واتحاد نساء اليمن يبحثان تعزيز التعاون لخدمة المجتمع. وإليكم التفاصيل. دشن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت مشروع إبداع النخيل الهادف إلى تمكين المرأة وإحياء حرفة الخصيات المرتبطة بالموروث الثقافي الحضرمي. ويستهدف المشروع تدريب 20 امرأة من المجتمع المحلي على صناعة منتجات سعف النخيل، بما يسهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. بدأت في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن أعمال تنفيذ مشروعين لإنشاء فصول دراسية ودورات مياه خاصة ببرنامج محو الأمية في مدرستي خالد بن الوليد والعريش. ويأتي المشروعان في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المناسبة للدارسين. انطلقت في العاصمة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية تحت شعار شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وتنظيم وزارة التعليم العالية ومؤسسة العون للتنمية. ويستمر اللقاء على مدى 2 يوم لمناقشة سبل تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وملامة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية في اليمن. أتلفت قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها خلال حملات تفتيش ميدانية على عدد من المحلات التجارية في إطار جهود حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 7.3 ملايين يمني استفادوا من مساعدات إنسانية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 عبر 123 منظمة شريكة شملت مجالات الغذاء والصحة والمياه والحماية، وسط تحذيرات من تأثير نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية. دشن خفر السواحل بساحل حضرموت برنامجا لتأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة السياحية بهدف رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الغرق، بما يسهم في تعزيز السلامة على السواحل خلال الموسم. ناقش مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن خلال اجتماع موسع سبل تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات من خلال تحديث الخطط الدراسية وتجهيز الورش والمختبرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل. وأخيرا بحث مدير أمن محافظة لحج مع قيادة اتحاد نساء اليمن فرع لحج آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المجتمعية وبرامج حماية وتمكين المرأة، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، في أمان الله.

اسمعنا على 88.9

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رؤيا اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير لكل قلب يستيقظ في داخله أمنية، ولكل روح تؤمن أن مع إشراقة الشمس تبدأ حكاية، وأيضا أن كل صباح هو فرصة أخرى لنكتب فصلا أجمل من حياتنا. فحين يشرق الصباح لا يضيء السماء فقط، بل يوقظ فينا الأمل ويهمس لنا بأن الأمس قد مضى بما حمله، وأن اليوم صفحة بيضاء تنتظر مننا أن نملأها بالعمل والمحبة والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. أيها الصباح، يا رسالة النور القادمة من الأفق، ويا وعدا بأن بعد كل ليلة فجر وبعد كل تعب راحة وبعد كل انتظار فرحة تستحق أن تعاش. ما أجملك حين تأتي محملا برائحة القهوة والشاي وزقزقة العصافير ودفء الأمنيات التي تسكن القلوب، وأيضا ابتسامات الوجه الجميلة التي تملأ الوجوه. قد ننسى في زحام هذه الحياة أن أجمل الأشياء لا تشترى، وأن أجمل الأشياء لا تشتري أيضا كلمة تطمئن أو كلمة تثني على كل قلب أو دعوة صادقة أو موقف نبيل أو ابتسامة تزرع في وجه عابر أو يد تمتد لتعين محتاجا أو أي شيء ممكن أن يأتي من القلب. دائما نقول لكم دعوا الأمل رفيق صباحكم ويومكم، ومع عدنية اف ام نحن دائما نتواجد معكم. معكم سمية سمير من عدنية اف ام. يا صباح الورد، يا صباح الفل والياسمين، على كل الناس الحلوين اللي بيتابعونا ومنتظرين على عدنية اف ام، وأيضا على أثيرنا في 89.3 إذن مستمعين ومتابعين الأحباء، معنا ومعكم برنامج صباح الورد في هذا الصباح الباكر والجميل، دائما نحن معكم. إذن نقول لكم أسعد الله صباحكم. ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم، ولكن في البداية كما عودناكم نذهب إلى أحوال الطقس، كونوا معنا.

مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، إليكم أحوال الطقس لهذا اليوم والمتوقع بإذن الله خلال 24 ساعة. وأحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 9 يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، فالطقس صح إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، عمران، صعدة وغرب صنعاء، وأيضا مرتفعات من لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء. وأيضا قد تتشكل الشبورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. وأيضا درجات الحرارة في بعض المناطق مثل الضالع فهي من 21 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا وتوقع أمطار خفيفة. أيضا في لحج لبعوس فهي من 18 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس فيها مشمس ومغبر نسبيا نهارا، صحوا ليلا، جاف وحار إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إيثار الأتربة والرمال. في سيئون درجة الحرارة تكون 27 إلى 44 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا. أما في عتاقة فهي من 28 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا وتوقع أمطار خفيفة أو متفرقة. بالنسبة للمناطق الساحلية وسقطرة فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب، الله يستر على الجميع، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له، وعلى أجزاء أيضا له من سهل تهامة، والرياح نشطة إلى شديدة حول سقطرة وخليج عدن، حيث تتراوح سرعتها بين 25 إلى 45 عقدة. أما درجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس فيها غائم جزئيا ومغبر نسبيا. أما في المكلا فهي من 30 إلى 35 درجة مئوية، والطقس فيها صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا وأمطار متفرقة. الغيضة درجة الحرارة فيها 25 إلى 32، فهي غائم جزئيا وأمطار متفرقة ووجود شابورة مائية. أما في زنجبار فهي من 29 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. في الحوطة أيضا لحج فهي من 28 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الأمواج فالسواحل الجنوبية وخليج عدن البحر فيها معتدل ويضطرب أحيانا، أما في السواحل الشرقية فهي معتدل يضطرب أحيانا، وفي السواحل الغربية وباب المندب فهي خفيفة إلى معتدلة الموج.
أما بالنسبة لأرخبيل سقطرى فهي مضطربة إلى شديدة الاضطراب. وبالنسبة للتحذيرات الذي يصدر من المركز الوطني للأرصاد فهو يحذر المواطنين في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار عليهم الابتعاد والحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممراتها أو عبورها والاحتماء من العواصف الرعدية. أما بالنسبة لمرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن يحذر المركز من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية. أما بالنسبة للمناطق الساحلية من الأجواء الحارة أيضا نحذر من الأجواء الحارة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا. إذن مستمعين الكرام هذه كانت أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة بمشيئة الله لهذا اليوم الموافق 9 يوليو 2026. وإذا انتقلنا للصرف فالصرف كما هو عليه الحمد لله ما فيش أي تغيير. إذن دعونا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم اللي إن شاء الله بيكون معنا فيه أحد الضيوف. طبعا موضوع اليوم ما نتكلم عن محطة الغاز في قلب الحي، هل هي استثمار أم قنبلة موقوتة؟

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، اليوم حابين نتكلم عن محطات الغاز الذي بتتواجد في المناطق السكنية. يا ترى هل هي استثمار أم قنبلة موقوتة؟ يا ترى من يحمي السكان عندما تواجد محطة غاز ولا سمح الله يحصل فيها شيء ضار؟ هل هنا كلمة الأهالي المتواجدين في هذه المنطقة تسمع وتصدر قرارات من كلمة الأهالي وغضبهم أم لا؟ بين التصريح والاعتراض يا ترى من الذي بينتصر، المستثمر أم سلامة الناس؟ من الذي بتمشي، هل المصلحة العامة أم المصلحة الخاصة؟ هل أصبحت الأحياء السكنية مكان للمشاريع الخطرة؟ يا ترى هل لما الحي يرفض والمحطة تبني من هنا يكون المسؤول؟ لمن نوجه أصابع الاتهام؟ يا ترى هل الجهات المختصة تصدر قرارات حاسمة بهذا الموضوع أم لا؟ محطات الغاز شيء أثار غضب الناس والأهالي بالذات في الأماكن السكنية، وبالذات بعد ما صار الحادث المؤلم الذي قبل فترة في كابوتا في المنصورة. هل صرخة الحي ستقدم على مصلحة المستثمر مع حياة الإنسان أم ضد مصلحة الحي وتكون مع مصلحة المستثمر وتبنى المحطة وتشغل وكلام الناس يذهب إلى الهاوية؟ إذن مستمعينا الكرام ومحبينا، عندما يستيقظ سكان حي سكني ليجدوا مشروعا قد يثير مخاوفهم على سلامة أسرهم، هنا تبدأ الأسئلة قبل أن تبدأ الإجابات. وهل المشروع هنا قانوني؟ هل تم اختيار الموقع وفق المعايير ومعايير السلامة؟ هل هو بشكل رسمي؟ هل سمعت أصوات السكان قبل تنفيذ المشروع؟ هل وافقوا؟ هل أعطوك الفكرة؟ هل أنت عرضت الموضوع وقالوا لك أوكي ووافقوا عشان تبني مشروعك الخطر اللي جنبهم اللي ممكن يؤدي إلى حياتهم وحياة أسرهم بخطر؟ اليوم حابين نناقش هذا الموضوع وهذه القضية التي أثارت جدل كبير ونفهم الصورة من مختلف الجوانب. في اتهامات كثيرة لجهات كثيرة، ولكن نحن مشاهدين في النهاية ونرى إلى أين بيكون المطاف. فعشان كذا اليوم بيكون معنا أحد المتضررين لهذا الموضوع من بناء محطة غاز. طبعا قبل أيام أثيرت هذه القضية من التواهي تحديدا في منطقة المواني في راس مربط بجانب كنيسة راس مربط. أهالي الحي يصرخون ويستغيثون ويرفضون وجود محطة الغاز بجانب منزلهم، يعني منزل جنبه على طول محطة غاز، فيقول لك أنا هنا بتعمل محطة غاز، أنا هنا متضرر، أنا هنا أنا وعائلتي. فالناس صرخوا ورفضوا وعملوا احتجاج على هذا الموضوع. فلما في البداية كان الشخص ده لما اشترى الأرض أو بناء وإلى آخره على أساس أنه بيبني منزل، فبالتالي يجي يكتشفوا أهالي الحي أنه يشتي يعمل محطة غاز. هنا ثار غضبهم وصرخوا بكل قواهم أنه لا، أنت ما ينفعش تيجي تسوي هنا جنبنا المحطة الغاز هذه نهائيا، ما ينفعش، إحنا مضررين. هل معك تصريح؟ فيقول لهم أيوة معي تصريح. من فين جبت التصاريح؟ والتصاريح مش منفذة حاليا. فأقاموا مبادرات في السوشيال ميديا وفي الواقع أيضا، ذهبوا إلى المأمور ولكن المأمور تغير، وعملوا أيضا شكوى أخرى للمأمور باسم المأمور الجديد، ذهبوا إلى أكثر من جهة ومنتظرين الحل. الآن هل بيتم استجابة هذا النداء أم بيتم تقديم مصلحة المستثمر على أحياء الحي أو عفوا على سكان الحي؟ هل بيسمعوا نداء يا ترى؟ هل فعلا بيغفلوها؟
نحن نشيد طبعا ببعض المجهودات الكبيرة اللي صارت لبعض المحطات اللي متواجدة في أماكن سكنية، بالفعل قاموا بإغلاقها بالذات بعد الحادثة المؤلمة اللي صارت قبل فترة في كابوتة في المنصورة. طبعا لا أحد يعني ما فيش حد ما شافش الموضوع، ما حد شاف كمية الكارثة اللي صارت من انفجار محطة الغاز التي تتواجد في الكابوتة، وكيف كان الشيء مؤلم، كيف الناس تضررت. للآن ما حد عوضهم، ما حد عوضهم، والعوض بالذات يكون بالحديد مش بالروح. الناس لما بتخسر أشياء غالية عليها أو شيء تعبت وشقت عشانها، وربي بعد يعني بعد الشر ويعطي السلامة لكل الناس وأرواحكم إن شاء الله، ربي يبعد عنكم وما تخسروش حاجة، لا أرواح ولا أشياء مادية، ربي يعطيكم العافية. ولكن هل في مجهودات، هل في أشياء على الواقع فعلا بتنفذ عشان توقف مشاريع مستثمرة خطيرة توجد في الأحياء السكنية؟ لماذا لا يختارون أماكن ما فيهاش ناس كثير، ما فيهاش أهالي، ما فيهاش أطفال، ما فيهاش نساء، ما فيهاش خطر على أي أحد؟ من أجا وقال أنا ببني وبعمل محطة غاز أو أي شيء مش كويس أو غير آمن وضد المعايير الأساسية. انت لما تيجي تبني محطة غاز انت لازم تطبق المعايير الأساسية انها تكون آمنة، تكون بعيدة عن السكان، في كثير من النقاط الأساسية والرسمية. فلذلك نريد إجابة على هذه الأسئلة. طبعا بيكون معنا موجود الأستاذ عبد الله العمري، احد سكان حي المواني في التواهي، لكن بعد الفاصل بحكم انه الان دقيقتين بيكون معنا فاصل، فحابين نحن نسأله أكثر من سؤال لهذا الموضوع ونستمع إلى المشكلة بشكل كبير، ونستمع إلى التفاصيل وإلى الغش اللي تعرضوا له أنه يدعي أنه بيعمل بيت وإلى آخره. لذلك مستمعين ومتابعين الأحباء كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله عشان نناقش هذا الموضوع المهم جدا جدا، والذي يحدث كثرة، والتي دائما نراها ودائما نخوض الصراع فيها. إذن كونوا معنا بعد الفاصل في صباح الورد ومع ضيفنا إن شاء الله. تروحوش بعيد، رجعين لكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اف ام لون جديد
2: لون جديد
0: 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اف ام لون جديد
2: لون جديد
0: 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اف ام

مستمعنا الكرام متابعينا الأحبة، عدنا لكم مجددا بعد الفاصل القصير لنستكمل معكم موضوع حلقة اليوم المهم والخطير جدا. محطة غاز في قلب الحي، هل هي استثمار أم قنبلة موقوتة؟ بعد لحظات بيكون معنا الأستاذ عبد الله العمري أحد سكان الحي في المواني في التواهي، بنستمع إليه وحول هذه القضية، خليكم معنا دقائق.

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، عدنا لكم بعد الاتصال للأستاذ عبد الله العمري اللي بيتواجد الآن معنا حول موضوع محطة الغاز الذي تواجدت في الحي والذي تم رفضها من قبل سكان الحي لخطورة الموقف. دعونا نتعرف أكثر وأكثر مع تفاصيل الموضوع مع الأستاذ عبد الله العمري. أستاذ عبد الله كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا، صباح الورد عليك.
1: صباح الخير. وفي البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم،
0: يعطيك العافية،
1: ونشكركم لاتصالكم فينا وتلمس أوضاع المواطنين، وهذا يزيد لا تنتهي على مصداقية القناة وتتبع أخبار المواطنين.
0: الله يعطيك العافية، هذا واجبنا. أستاذ عبد الله حابين نشارككم بهذه القضية المهمة جدا التي تهمنا وتمسنا أكيد ولأهالينا في كل مكان. طيب أستاذ، بداية حابين نتعرف على بداية المشكلة، ممكن تحكي لنا هي؟
1: والله أختي العزيزة، بداية المشكلة هي كانت من قبل فترة. شوف
0: نعم،
1: يعني تقريبا إذا أنا السنة تخوني لأن كنت مسافر.
0: نعم.
1: بس في قضية سابقة كانت وأبلغوني أن الشباب والناس الكبار في الحي أننا كانت نفس المشكلة إنشاء محطة تم رفضها من أبناء الحي ومن الكنيسة المجاورة للمحطة.
0: نعم.
1: وتم التخلي على هذه الفكرة بعدين.
0: جميل، وإيش اللي رجعها مرة أخرى؟ وإيش اللي رجعها مرة أخرى؟
1: والآن تقريبا عادوا الكرة من جديد. في بدء العمر كانوا شباب الحافة ينزلون إلى الموقع ويسألون اللي يبنون هناك، يقول لهم ايش بتصلحوا، يقولوا غرفتين سكان بس كذا عشان العيال يسكنوا في بيت.
0: اي
1: ما في شغل.
0: الصوت قطع. الو استاذ عبد الله،
1: تفضل
0: انت معنا، صوتك بدا يتقطع. ايوه، نزلوا الشباب للحي او شباب الحي نزلوا للمكان وكلموهم، قالوا لهم بنبني غرفتين للسكن، صح؟
1: انا ما سمعتك.
0: قلت لك كمل. الحين في شباب الحي نزلوا يسالوا على المكان اللي يبنى.
1: ايوه
0: يعني السكن للحي
1: بدايه البناء سكن. اول ما بنى يعني نزلوا الشباب يعني يشعروا ايش اللي ذا، فكان يعطيهم يعني اجابات كلها لا صحة لها.
0: اجابات
1: وهمية كان.
0: نعم، كان تمويه. اوكي.
1: ايوه.
0: طيب
1: بعد ما يعني اجاوا ناس مختصين وشافوا البناء وسير البناء، يعني هذا يدل على انه هذا بناء محطة غاز.
0: طيب ايش در يعني، هل الناس لما اجوا كانوا شاكين انه في حاجة لما اجوا ناس مختصين بالبناء؟ ولا أيوة. صدفة؟
1: لا شاكين، لأنه العضوية هذه لها فترة يعني مصور عليها. وكانوا أبناء الحي كمان يعني عينهم على الأرضية يحموها.
0: يا
1: في حال جي على حال ذات يقولوا هذا حق ناس معروفين معنا إحنا.
0: علموا بالأمر إنه الموضوع مش بيت، الموضوع هو بتكون محطة.
1: أيوة، إن الموضوع هذا مش بناء عادي. إنه هذا يعني بناء محطة قال. وبعدين صاحب الأرضية جت يعني جلس مع مجموعة من الشباب عندنا في الحارة وقال لهم أنا أشتي أبني محطة غاز. يعني
0: بعد ما افتضح بدأ يتكلم إنه
1: أيوة، لكن في بعد الأمر كان الأمر يعني كتيمي يعني.
0: أيوة، كان في ادعاءات غير صحيحة.
1: أيوة.
0: أها أوكي. طيب إيش المخاوف اللي تواجه سكان الحي؟ ليش يرفض سكان إقامة هذه المحطة داخل المكان؟
1: أختي العزيزة، موقع المحطة لا يصلح جملة وتفصيلة. موقع المحطة إلى جانبه مساكن ومنازل يمينه ويساره، وكذلك هناك مدرسة لتحفيظ القرآن في مسجد الشيخ فاروق. يعني لو تجي يوم الصباح بتشوفين فوق 4-5 باصات كوستر يجيبوا أطفال ونساء تحفيظ القرآن والأحاديث والسنة والعلوم الدينية، بالإضافة إلى جانبه عيادة رأس مربى العيون.
0: أيوه.
1: بالإضافة إلى أنه متنفذ لأبناء الحافة يقعدون هناك يعني يقعدون في على الشارع. بالإضافة إلى خط سير للطلبة اللي رايحين للثانوية، وأطفال ورياض الأطفال برضو هناك يستنوا الباص يعني، ودخلت الحارة كلها من المكان هذا نفسه.
0: نعم.
1: يعني الذي يفرق بين المشروع حق المحطة والطريق المؤدي إلى الحارة طريق السيارة تقريبا 3 متر مترين مترين ونص.
0: أيوه.
1: وفي بعض البيوت الفرق بينهم يعني تقريبا متر متر ونص مترين. وفي بعض المساكن إلى 5 متر إلى 7 متر إلى 10 متر.
0: في النهاية في ضرر كبير وخطر على أهل
1: هذه القنبلة موجودة. أختي العزيزة يعني في السابق أنا على ما أذكر أنه في كانت تعليمات من المحافظ محافظ عدن السابق بمنع إنشاء أي محطات قاز في الأحياء السكنية.
0: جميل.
1: وكذلك المحافظ الحالي عبد الرحمن الشيخ إن شاء الله أنه يسير على نفس النهج وأنا متأكد أنه هذا الشيء لا يرضيه ولا يرضى. و صراحة الجهات المختصة كانت متجاوبة معانا ومع أبناء الحي نشكر لهم كلهم بصفته وباسمه تجاوبنا كأمثال مدير الأشغال ومدير وكاشفة التواهي.
0: طيب أستاذ عبد الله
1: تفضلي.
0: أنا حابة أسأل يعني الشخص هذا الآن أنتم أكيد واجهتوه واعترضتوه صح؟ فهل
1: أيوة.
0: هل معاه تصاريح هذه المشاريع لا تقام إلا بتصاريح موجهة من الجهات المختصة، هل هو معاه تصريح بإقامة هذه المحطة أم لا؟ إيش موضوع؟
1: والله على ما وصل إلى إلى إلى إلى سمعي يقول نسمع تصاريح، بس أهم تصريح ما يسمعه، أهم تصريح
0: اللي هو
1: نعم اللي هو مضغط لأبناء الحي.
0: صحيح صح.
1: يعني أنا ممكن أخرج تصاريح. طيب يعني بطريقة أو بأخرى
0: يعني يمكن إن الجهات المختصة تتخرج تصاريح
1: يعني 70% في العزيزة محطة الرصاص اللي في عدن تصاريح يعني لا يخفى عليك أنت
0: مفهوم. لكن دحين أغلب المحطات تقفلت أغلقوها لأنها في محطات سكنية.
1: في محطة قبل إحنا في محطة بعد المكان هذا اسمها في منطقة بريسلي أغلقوها.
0: ايوه
1: لدواعي امنيه.
0: ايوه لدواعي امنيه ولا امنيه سلامه
1: وامنيه.
0: اها لانه من بعد الحادثه حق كابوته
1: من بعد حادثه كابوته الذي تقريبا اذا ما خبطني راح فيها 15 نفر بين
0: أيوة.
1: قتيل وبدي
0: ريحت فيها حاجات كثير
1: الناس. أيوة. يعني نحن اول شيء عبر اذاعتكم الطيبه
0: الله يعطيك العافيه
1: ونناشد جميع الجهات المختصه ولا باتخاذ الإجراءات السريعة لمنع هذه الكارثة والقنبلة الموقوتة على أبناء الحي ويعني سلامة المواطن. أنا متأكد أنا 100% أن سلامة المواطن تهم الجهات المختصة أولا وأخيرا. وفعلا كانوا متجاوبون معنا إحنا يعني حتى لما نزل مدير الأشغال نزل مرتين ووقف العمل وقاشفة التواي ما قصر نزل كمان وقف العمل وتم النزول كمان من قادة شرطة التواي والدفاع المدني. طيب. قالوا هذا المكان لا يصلح قمته وتفصيله.
0: جميل. يعني انتم
1: ونخص بالشكر كمان المأمور الجديد الرياض الأستاذ الرياض. يعني كان يوم أمس كان في جلسة مع عاقل الحارة مجموعة من سكان أبناء الحي.
0: حلو.
1: وأعطوها ورقة على الاعتراض موقعة بأسماء الحارة كاملة. وكان شاكرا متجاوب معنا ورافض هذه الفكرة قمة وتفصيلة على ما أبلغني شيخ الحارة.
0: نعم. طيب يا أستاذ عبد الله أنتم الآن ذهبتم إلى بعض الجهات المختصة وكان في مجهودات وتحركوا زي عقل الحارة والشرطة وإلى آخر صح؟
1: تفضل يا أيوة.
0: طيب أهم مكان الآن التصريح يأتي من فين؟
1: والله يا أختي العزيزة أنا إذا ما خاب ظني هو جهتين الذي هي لازم تصرح
0: اللي هي
1: وزارة النفط والجهة الأمنية اللي هي الدفاع المدني.
0: أوكي. هل ذهبتم إلى هذه الأماكن الأساسية عشان يكون في ردع حقيقي؟
1: أيوة وجهنا رسالة
0: تصريح أو لا
1: وجهنا رسالة رسالة نداء إلى اللواء عبد السلام العمري.
0: تمام.
1: وكان رده يعني مشكورا بالتفاعل معنا مع أبناء الحي ومع المواطنين ورفض هذه الفكرة بتفصيلة.
0: جميل.
1: وأنا على ما قلت لك إنه نزلوا من الدفاع المدني ومشروع التواهي وعدوا تقرير.
0: طيب نتحدث بكل صراحة وكل شفافية.
1: تفضلي.
0: طيب إحنا الآن عارفين إيش الوضع العام والمشهد العام لا يخفى على أحد. حلو. فبالتالي الآن أصبح اللي معه رأس ومعه ظهر هو اللي تمشي كلمته حتى لو كان ضد مصلحة العامة
1: المواطن.
0: أيوة. تخيل لو مثلا هذا المستثمر الآن هو صاحب نفوذ وكلمته مشات ومصلحته مشات وقيمة محطة الغاز.
1: والله بنبيت عند البوابة.
0: إيش وضعكم أنتوا الآن؟
1: وضعنا بنجيب الفرشان وشباب الحافة كامل مع الشيوبة وبنطلق مارقل على الشارع.
0: يعني هل في بيكون في حل رادع؟
1: أنا ما أعتقد، أنا ما أظن إن الجهات المختصة بتوقف مع المتنفذ ضد المواطن. أنا متأكد من أن هناك في رجال صادقين عهد الله بحماية المواطن وحماية مصلحة المواطن. في رجال الآن موجودين على الأرض إن شاء الله أنهم يكونون في لا إلى جانب المواطن الضعيف.
0: يعني إن شاء الله صوتكم بيوصل للمسائل والجهات
1: وصوتنا بيوصل عبركم أنتم أقوى.
0: أكيد
1: أنتم فيها إعلامية نظيفة شريفة، وبالدليل أنكم تم الاتصال بنا وتفقد أوضاعنا وهذا يجب جلالة تامة على مصداقيتكم.
0: الله يعطيك العافية. طيب الآن إن شاء الله الجهات المختصة والمسائل يكونوا يستمعوا لنا وكلمتك توصل. تخيل الآن المسؤول أو الجهات الخاصة تستمع لك، إيش حابب توجه لهم رسالة؟
1: أنا أشد وناشد محافظ عدن بصفته وشخصه عبد الرحمن الشيخ، وأناشد مأمور مدير التوالي الأستاذ رياض ومدير الأشغال.
0: نعم.
1: وأناشد قائد المنطقة الرابعة صفته وشخصه، وأناشد كذلك كل الجهات المعنية بهذا الشأن أن يوقفوا إلى جانبنا رفع هذا الظلم وهذه القنبلة الموقوتة على أبناء الحي.
0: جميل. إذا طيب أستاذ بالأخير الحل الذي بيرضي الجميع من وجهة نظرك أن تتوقف هذه المشاريع،
1: توقف المحطة هذه دون جدال، هذا ما أكل نقاش. يعني أنت يعني بتصلحنا قنبلة موقوتة، أنا ما أدري أنا ما يعني إيش مصيري.
0: صحيح.
1: كفاية إحنا جالسين نحارب المي والكهرباء والأمور الثانية، لا يشوفنا كمان محطة غاز قنبلة موقوتة إلى جانب بيوتنا ومنازلنا وإلى جانب أطفالنا وإلى جانب المدرسة تحفيظ القرآن وإلى جانب عيادة العيون. أنا متأكد، وعندي يقين تام بأن الجهات المختصة سوف تضرب يد من حديد. كل من سوى له نفسه إداء المواطن أو دعزعة الأمن والاستقرار والسلامة بأبناء عدن.
0: إن شاء الله الكلمة بتوصل. طيب أنت الآن البناء توقف أو ما زال مستمر؟
1: حاليا تقريبا لهم 5 أيام الشغل واقف.

0: السراء والضراء، وبإذن الله أنه يكون عون للمواطن
1: إن شاء الله يا رب. إذن أستاذ عبد الله حابب تضيف أي كلمة أخيرة؟ أتفضل.
0: أحب أضيف أقول على كل من يمتلك السلطة والنفوذ عليه أن يراعي الله عز وجل قبل أن يتخذ أي إجراءات أو أي أشياء تضر المواطن والأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله، وربي ينصركم بإذن الله، ونحن معكم أكيد أستاذ عبد الله.
0: أنا كمان كمان أنا كمان أنا شفتكم بالنزول إلى الموقع.
1: تفضل.
0: لأخذ فكرة عن مكان الموقع وعلى البيوت اللي حواليه وعلى المدرسة حق تحفيظ القرآن وعلى العيادة العيون وعلى طريق المشاة.
1: أنا
0: طريق المشاه والسيارات.
1: أنا شخصيا صراحة أعرف المكان وأعرف المحطة في موقعها بالضبط، بحكم أننا من بنات تواهي وأعرف المنطقة، فبالتالي مش غريب علي الموضوع نهائيا. ولكن
0: على فكرة في معلومة.
1: نعم.
0: كانوا يشون محطة شفتي العنق الصرافة.
1: أيوة.
0: كانوا يقولوا يشون محطة في حديقة اللي مقابل له، تم رفضها من قبل السكان. والتقت الفكرة،
1: التقت يعني كان في مجهودات.
0: أيوة.
1: أيضا وفي
0: أيوة أنا وصل لي خبر بهذا الكلام من الناس هناك من أبناء الحي.
1: يعني إن شاء الله في أمل إنه فعليا بتكون في رفض.
0: أستاذة أختي الفاضلة، أنا متصريح، يجب أن يكون بيد المستثمر
1: موافقة الأهل،
0: كان صغير أو كبير.
1: صح.
0: هو موافقة أبناء الحي
1: فعلا قبل كل شيء،
0: موافقة أبناء الحي، قبل الموافقة من وزارة النفط، قبل الموافقة من الدفاع المدني، قبل الموافقة من جميع الجهات المختصة.
1: صحيح.
0: موافقة أبناء الحي، لأن أبناء الحي هم اللي بتضرروا.
1: صحيح.
0: هم اللي بتحملون زحمة السيارات، لا قدر الله صار انفجار وصار شرارة، ريحة القاد.
1: صحيح.
0: وما أنت عارف أنه في منحنات مصابين بالربو.
1: صحيح.
0: في هذه المنطقة ريحة القاد، ريحة الدم، ما في مجال، هذا المكان مش مؤهل لقيام محطة غاز.
1: نعم. إذن شكرا لك أستاذ عبد الله، ونتمنى.
0: أنا شاكر لكم اتصالكم هذا وتفقد وضع المواطنين.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك ولوجودك معنا، وإن شاء الله صوتكم بيستمع، وإن شاء الله بيتم إغلاق هذه المحطة،
0: وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر وتكون نحن إنه الأمور أغلقت وأن كانت الفكرة كاملة.
1: أتمنى يكون اللقاء بفكرة.
0: شكرا لكم وجودكم مع المواطن.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ عبد الله.
0: تمام لله.
1: مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام متابعينا الحباء، كما استمعنا، فهل يا ترى الاستثمار أهم من سلامة السكان؟ هل يكفي فقط وجود تصريح من جهة مختصة إذا كان الأهالي يشعروا بالخطر؟ وكما قال الأستاذ عبد الله إنه أهم تصريح مش معك، اللي هو موافقة أهالي الحي. أنت قبل ما تعمل أي مشروع خطر يكون له علاقة بأهالي حي معين، يجب أن تعطي خبر للسكان، لأصحاب الشأن، يجب أنك تأخذ موافقتهم قبل أي شيء، لأنهم هم الأساس وهم المسؤولين. ويا ترى من بيتحمل مسؤولية إذا وقع حادث لا قدر الله؟ بعد ما تروح أرواح وأشياء وخسائر مادية لناس، من بيعوضهم؟ وإذا عوضتهم، إذا منقول الدنيا حلوت ورجعت بنبي وعوضتهم، أنت بتعوضهم ماديا؟ أرواح الناس اللي بتروح من بتعوضهم؟ وزي ما قلنا أكبر مثال حادثة كابوتا، فهذه الحادثة الذي وقعت كالساحقة على الجميع. بعد كده نرجع نقول ليت الذي جرى ما كان. أولا أنت بتتحمل بذنب كبير في رقبتك أرواح ناس اللي أنت الآن تفضلهم على مصلحتك. هذون أرواح مش قراطيس تقدل بهم تعطفهم تقدل، أرواح ناس بشر. فين الذمة؟ فين الرحمة؟ فين الإنسانية؟ المصلحة العامة دائما هي اللي تعطينا حتف نهائي. ليش؟ هل المشاريع هذه تقام بموافقة السكان أم أنها تكون كلام على ورق فقط؟ هل يا ترى مصلحة المستثمر بتقدم على حق المواطن في بيئة أمنة أم لا؟ متى تنتهي حقوق المستثمر وتبدأ حقوق المجتمع؟ ويا ترى هل في رقابة على المشاريع الخطرة؟

0: كل هذه الأسئلة نشي لها إجابات، ويا ترى هل بنلاقي لها إجابات أم لا. معنا اتصال حابة أن أستقبله وأتمنى أنه يكون في وقت. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: ألو أم أحمد. طبعا ما فيش معنا وقت، ما فيش معنا وعليكم السلام، ما فيش معنا وقت أم أحمد. بشكل سريع تفضلي.
1: الأخير يعني.
0: أيوة تفضلي تفضلي.
1: مكان بالسواهي
0: في المواني. في المواني. راس مربط. راس مربط.
1: الأولى المحطة الأولى.
0: لا لا راس مربط هذه محطة جديدة إيش يفتحوها.
1: التواهي من صغيرة في بيطرح المحطة. يعني
0: أيوة.
1: ما
0: حد
1: يحمش محطة عادة التواهي بنفسه يعني صغيرة مرة ما تحملش يعني ما توسعات أي حاجة ما تقول زي كذا ما ينفع.
0: صحيح صحيح.
1: أيوة يعني هو صح. شوفي الكلام الصحيح يعني زي ما رأيك أنت ورأي الأستاذ إنه أولا موافقة المواطن.
0: صحيح
1: صح. أيوة زي ما دحين أنا بكلم برضو قلت لكم اللي طرح الكشك حق صرفية هنا عندنا برضو هذا خطأ. يعني شوفي يعني هذا يضر بالمنظر الجمالي وهذا يضر بالصحة الناس. يعني كفاية نموذج محطة كابوتة.
0: نعم.
1: تهم ليك يعني على الأقل يعني هنا التواهي ما تحملش داخله عاد محطة يعني كهرباء دي اسمه غازية. يعني في مثلا زي ما دحين في ايش هو بيضره يعني لما بيروح إلى مثلا إلى قولة حقيف يعني هناك في محطات كنتين أو ثلاث.
0: نعم
1: يعني ما بيخسر حاجة يعني قد على سكته صح ولا لا.
0: صحيح.
1: أيوة أما إنك تطرح بالتواهي التواهي صغيرة ما تحملش عاد حتى قول دمون حتى غيره هذا ما تحملش لأن صغيرة التواهي بشكل عام
0: وخطر خطر إنه جنب أيوة لا وكمان المحطة هي جنب منزل سكني وجنبه منازل أخرى
1: أيوة
0: ومسجد
1: حتى لو كان حتى لو في مساحة كبيرة قليل يعني يقولوا هذه المساحة المساحة خليها للناس تتنفس فيها لما الكهرباء تطفي يجلسوا فيها.
0: نعم
1: نعم.
0: شكرا لك أم محمد الله يعطيك العافية. طبعا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم وموضوع اليوم. طبعا أنا أعتذر على أي أرقام تواصلت معنا ما قدرناش نحن نجاوبكم لضيق الوقت لأنه كان تواجد معنا الضيف. فبالتالي نقول لكل الناس اللي بتتابعنا ونتمنى من كل الناس اللي بتتابعنا أن توقف وتناشد حول هذه المواضيع. إذا اليوم عند المواني في التواهي بكرة لا سمح الله عندك. إذا أصحاب الاستثمار تقووا وتجرأوا على المعايير الأساسية والتصاريح الرسمية وكلمة الناس التي تكون في الحق نقول على الدنيا السلام. وإذا ما تجمعناش بيد واحدة وصوت واحد فنقول على الدنيا السلام. ونتمنى الجهات المختصة أن فعلا توقف هذه المشاريع اللي تهدد حياة الناس. يكفي يكفي ان احنا عايشين على الهاوية ويلا نعيش. فبالتالي بنقول ان القضية مش قضية ضد الاستثمار ولا ضد المصلحة بل هي مع الاستثمار الآمن الذي يحترم القانون ويحافظ على حياة الناس. ولما يتعلق الأمر بسلامة الأسر والأطفال لازم يكون الحوار والشفافية ضرورية ويصبح تطبيق المعايير في السلامة مسؤولية ما نقبلش التهاون فيها. عشان كذا نقول لكم كونوا صوت واحد وإن شاء الله توقف هذه المشاريع. كانت معكم سمية سمير من صباح الورد. نلتقي بإذن الله في الأسبوع الجاي وجمعة مباركة مقدمة عليكم. مع السلامة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحيادة تامة. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يا بنت الايه، حتة فكرة دي هايلة.
1: أنا هنزل الشارع عندك كأني رئيسة تحرير برنامج أو صحفية بتكمل تحقيق، وممكن أعرف أخبار شكوكو وزعتر بتوعك إيه.
0: فكرة هايلة، هيا انزلي بقى وروحي شوفيهم.
1: خلاص أنا هنزل حالا نشوف الموضوع،
0: بس ما تتأخريش وتسيبيني هنا لوحدي مع رسوماتك المهببة دي.
1: ما تقلقش، ولو طلعوا لك اقعد سايرهم كده والعب معاهم وخليك لطيف، يعني تعرفوا على بعض.
0: يا نهار اسود، المكان ده بقى لبش قوي، انا خايف العفريت برجوان يطلع يشقلطنا كلنا.
1: طب اسمع، انا هخرج من الشباك اللي وراني عشان ابعد عنهم، اوعى تفتح لحد، فاهم؟
0: ده ايه المكان الرومانسي ده، ورسومات بتتحرك وناس واقفه بره تصوت، حاجه في منتهى الرومانسيه الصراحه.
1: هو انت مش عايز توصل لشكوكو وزعتر وتعرف الحكايه؟
0: ايوه.
1: خلاص اطفي النور وانسى اي حاجه، نام يا زكريا.
0: انام ازاي والاوبرا اللي شغاله بره دي وعماله تزن؟
1: انسى يا زكريا، انسى عشان تعرف تعيش.
0: حاضر. بقول لك ايه،
1: نعم،
0: ممكن وانت راجع تعدي على عم قرمة بتاع الكرشة تجيبي لي بس رغيف فشة وسقط، لحسن انا واقع من الجوع.
1: ما انت عندك كل حاجة في التلاجة يا زكريا، في ايه؟
0: وهو ده اسمه اكل ده؟ ده دراي فود حضرتك بتاع الكلاب والقطط. انا عايز كرشة وفشة والحاجات دي.
1: لا انا مش هروح انا القرمة انا ولا غيره، انت مجنون ولا ايه؟
0: انت الطول تروح القرمة مع عصعصة انت.
1: عن اذنك.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: معرفوش وربنا، معرفوش، ده عيل نصاب حرامي بتاع تلات ورقات.
4: قالوا انت اللي شيخ جامع ياض؟
3: معرفش ابو ندى ده خالص
4: خالص. هتفضل متعلق كده لحد ما نفهم الحكاية من اولها لاخرها، ماشي؟
3: يا باشا انا بشتري اللي بيسرقه بس.
4: والخاتم؟
3: والختمة الشريفة ما شفت منه خواتم، والحلقان والبضاعة كلها عندك اهي يا باشا.
4: وهو فين دلوقتي؟
3: هو مين؟
4: ابو ندى.
3: تلاقيه عند جوز امه التربي.
4: وجوز امه التربي ده بقى الاقيه فين؟
3: هيكون يعني فين؟ في الميريديان؟ ايه الغباوه دي؟ تربي هيكون فين؟
4: في الترب؟
3: ايوه ترب المبيضه حضرتك.
4: اسمه ايه؟
3: اسمه زعتر الحوش.
4: الحوش؟
3: ايوه الحوش، تربي بقى. نزلني يا ريس، نزلني لحسن الدم متعلق في دماغي، ابوس رجلك.
4: انا هروح اشوف زعتر، ولو ما لقيتوش هرجع لك يا درويش.
3: يا باشا يا باشا ما يصحش كده، انا راجل ليا وضعي في المكان، ما ينفعش حد يدخل يلاقيني كده ابدا، ده شيء مش محترم بالنسبه لي خالص.
4: راجع لك يا درويش، راجع لك.
3: يا باشا يا باشا، يا لهو على المرمطة يا جدعان، يا لهوي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: لو سمحت لو سمحت لو سمحت قول لي الاقي بيت زكريا ابو ندى فين.
5: النجم.
1: ايه ده؟
5: زكريا ابو ندى ده نجم التلفزيون والراديو.
1: لا ده ولا ده.
5: بصي يا وطفشان، الناس كلها بتدور عليه.
1: ايوه يعني مفيش حد من اهله هنا؟
5: لا الصراحه مفيش.
1: طب ما تعرفش الاقي اهله فين؟
5: في التراب. جوز امه اسمه زعتر الحوش، ده بقى حلوه اكبر تربي في مصر.
1: وانا اوصل لزعتر ده ازاي؟
5: اقري له الفاتحه.
1: مات؟
5: لا عايش، بس محدش يعرف له مكان من ساعه ما لمؤاخذه زكريا هرب.
1: ماشي، متشكره قوي.
5: بقول لحضرتك ايه، الشنطه دي تلزمني.
1: شنطتي؟ بس دي بتاعتي يا كابتن، وحضرتك انا محتاجاها، يعني انا عايزاها شنطتي.
5: بقول لك تلزمني.
1: ابعد يا اخ البتاع دي عني.
5: اخ ما عملت بالشنطه، لحسن اخد دراعك تذكار معايا. تبقى بنت الشنطه، حدوته يا حدوقه، يا حداده، يا حيده، يا حدحود.
1: هما كلهم حاضل كده. ايه يا كابتن، دي اخلاق اولاد الاصول برضو، دي جدعانه اولاد البلد.
5: انا مش ابن اصول. انا ابني لذيذه.
1: لذيذه؟ لذيذه مين؟
5: امي عزيزه اللذيذه، البوي فريند بتاعت النجم. ايوه لذيذه قوي. اوعى بت
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: ايوه باشا انا وصلت الطرب، بس محدش موجود هنا، الحوش فاضي ومحدش هنا خالص، يعني اعمل ايه انا بس؟ درويش لسه متعلق في مكانه. حاضر يا باشا حاضر، اوامرك يا نجم النجوم سابقا. حاضر حاضر. وبعدين بقى في الشغلانه دي، ده صوت ديب يا باشا، يعني هيكون ايه ديب فريزر؟ اكيد ديب بجد. ايه ده، دول اتنين دياب يا باشا، ديب وديب تاني، يعني ما فيهاش كلام. ايه الصوت ده؟ الصوت عمال يقرب. يا لهوي يا لهوي، استر يا رب. طيب طيب، سلام يا باشا سلام. يا عم غور بقى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا أبو ندى.
0: آه، 5 6 دول 500 700 قول 900 يا وائل. هي الوليه دي اتأخرت كده ليه؟ تكونش جرى لها حاجة؟
1: زكريا الحقني يا زكريا.
0: ايه ده؟ ايه اللي بهدلك كده؟
1: ابن اللذيذة.
0: عزيزة اللذيذة؟ يا لهوي، هي فين وفين أراضيها؟
1: ابنها بيسلم عليك وخد مني الشنطة. أنا عايزة الشنطة بتاعتي دي براند
0: حماسة.
1: هو انت ليه محسسني ان انا طلع لي بالونه ولا فلوس في كيس شيبسي؟ ايه السهوله دي؟ وايه المكان اللي انتوا عايشين فيه ده؟ وايه القرف ده؟ وايه الناس دي؟
0: احترمي نفسك، مالك عامله لي فيها جايه ليه من الاوتوسترات كده؟ المهم وصلت لحد؟
1: لا وصلت لحد ولا لسبت.
0: حد وسبت؟ دي افهات المبيضه، شكلك اتعديتي من المبيضه يا سمر.
1: اسمع، انت تنسى اهلك دول خالص خالص،
0: والبيت وناسه وال5 6
1: بلا 5 بلا 6 بقى، اوعى من وشي اوعى. ايه القرف ده؟
0: خدي هنا، رايحه فين؟
1: هملى البانيو دي طول واعمل فيه دايفنج، اوعى من وشي اوعى.
0: دايفنج وفي البانيو؟ بنت اتهبلت باين. عزيزة اللذيذة، والله زمان يا لذيذة، والله زمان.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
5: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناين تي مول،

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: واحد من الكواكب الخمسة اللي نقدر نشوفها من الأرض بدون تلسكوب. عرف منذ القدم وتمت مراقبته على مدى آلاف السنين من قبل الحضارات المختلفة. هو سادس كواكب المجموعة الشمسية وثاني أكبرها. إنه زحل، صاحب الحلقات الرائعة والأقمار اللي ممكن تحتضن الحياة.
1: زحل أو ساتر، كوكب له نصيب كبير في الأساطير. كان بالنسبة للبابليين يمثل الرخاء والحروب في نفس الوقت، والرومانيين سموه ساتر، وكان عندهم إله الزراعة والخضرة، وأيضا إله الزمن والتاريخ، وحاكم يوم السبت اللي سميت باسمه ساترنز دي، ولاحقا صرنا نلفظه باختصار ساترتي. أما عند الفنلنديين القدامى كان كوكب زحل يرمز إلى إله فينامونين اللي يعتبر من آلهة الزمن والربيع والغناء الجميل والصوت الحسن. زحل هو الاسم العربي للكوكب، وهو مشتق من الفعل زحل ويعني تباعد، يعني اسمه باللغة العربية يدل على بعده. وبالفعل زحل هو أبعد كوكب نقدر نشوفه بالعين المجردة في السماء الصافية في الليل. ويقال أيضا أن اسم كوكب زحل عند العرب كان مرتبط بالشؤم والنحس، وهي صورة مشابهة لصورة الحرب عند الحضارات اللي سبقت العرب.
0: زحل ليس كوكب صلب كالأرض، بل هو كوكب غازي يتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. هو ثاني أكبر كوكب بالحجم بعد المشتري، وقطره حوالي 120 ألف كيلومتر، يعني تقريبا 10 أضعاف قطر كوكبنا، يعني نقدر نحط فيه 764 أرض. ونعطي مثال أوضح عن فرق الحجم بينه وبين الأرض. تخيلوا الأرض بحجم حجر النرد، حينها زحل بيكون أكبر بقليل من كرة القدم. لكن بالرغم من حجمه الكبير، إلا أن زحل هو الكوكب الوحيد في نظامنا الشمسي له كثافة أقل من كثافة المياه. يعني لو تمكن حد من بناء حوض كبير لدرجة توسعة، بيطفو زحل فوق المياه.
1: لو كنت تعيش على زحل، هذا في حال إن لقيت سطح توقف عليه، فيومك بيكون هناك مدة 10 ساعات و34 دقيقة، لأنه يدور حول نفسه أسرع من ما تدور الأرض حول نفسها. ولكن في المقابل هو يدور حول الشمس ببطء، ولذلك السنة هناك تعادل 29 سنة أرضية. على الأرض عندنا قمر واحد فقط نتغزل فيه يوم نشوفه في السماء في الليل. أما في زحل عنده 53 قمر معروف، بالإضافة إلى 9 أقمار في انتظار تأكيد اكتشافهم رسميا، يعني بالمجموع هناك 62 قمر حتى الآن، لأن يتم اكتشاف المزيد من الأقمار بشكل مستمر.
0: بين هذه الأقمار في 8 كبار، أولهم تم اكتشافه في سنة 1655، وعلى مدار 200 سنة التالية تم اكتشاف الأقمار 7 الكبيرة الباقية. في القرن 19 اقترح الفلك البريطاني جون هيرشل تسمية أقمار زحل على أسماء شخصيات من الأساطير اليونانية والرومانية. حالياً فقط 53 قمر من أقمار زحل لها أسماء، أما بقية الأقمار فلها دلالة رقمية حسب سنة اكتشافهم.
1: ما بتوسع بالحديث عن أقمار زحل، لأن في حلقة باشر بنتكلم عنها بالتفصيل وبنناقش إمكانية استضافتها للحياة. لكن الحين بنتكلم عن أروع شيء يتميز في زحل، وهو الحلقات المحيطة به، وبنتعرف عن تاريخ اكتشافها اللي مر بعدة مراحل.
0: بالرغم من أن زحل تم رصده منذ سنة 650 قبل الميلاد على يد الحضارتين السومرية والبابلية، ومن بعدها بالقرن السادس عشر رصده كل من كوبرنيكوس وتيخو براهي، إلا أن أول من رصده بالتلسكوب هو غاليليو غاليلي في سنة 1610، ولكنه ما قدر يميز حلقاته بمنظاره المتواضع. ويوم دون ملاحظاتها عن زحل رسم 3 كرات حوله وتلامسه من الأطراف، لكن ما قدر غاليليو يفسر اللي يشوفه. وفي سنة 1629 تمكن العالم الهولندي كريستين هيجنز من تفسير مشاهدات غاليليو، وقال إنها حلقات رقيقة ومنفصلة عن الكوكب، لكنها ما قدر يحدد طبيعتها وظلت غامضة حتى سنة 1675 يوم أوضح الفلكي جيوفاني كاسيني إن حلقات زحل ليست جسماً صلباً، لأنها لو كانت كذلك فمن المؤكد أنها بتتأثر بفعل جاذبية زحل القوية نسبياً.
1: هذه الحلقات اللي تنقسم إلى 7 مجموعات رئيسية ما زالت تحير العلماء من زمن غاليليو حتى الآن. وبالرغم من أن تم إرسال 4 مهمات فضائية نحو زحل ما بين سنة 1996 إلى 2004 وهم باينير 11، فويجر 1 و2 وكاسيني، إلا أن غموض هذه الحلقات ما زال مستمر. إنزين، كيف تشكلت هذه الحلقات؟ ومن شو هي متكونة؟
0: من المحتمل أن حلقات زحل مصدرها أجسام مثل الكويكبات والمذنبات أو حتى الأقمار اللي تحطمت بسبب جاذبية الكوكب الكبيرة قبل أن تصل إليه، ومن بعدها استمرت أجزاء هذه الأجسام بالتصادم ببعضها ونتج عنها قطع أصغر انتشرت بشكل تدريجي حول زحل، وشكلت فيما بعد حلقات الكوكب اللي ظلت ثابتة في مكانها بمساعدة الجاذبية. أما بالنسبة لتكوينها فهي تحتوي المليارات من قطع الجليد والغبار والصخور اللي يتراوح حجمها بين حجم ذرات الغبار وصولا إلى حجم الجبال.
1: حلقات زحل واضحة أكثر عن باقي حلقات الكواكب اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية، لأنها تضم الكثير من قطع الجليد اللي تلمع بسبب انعكاس نور الشمس عليها. لكن تدرون أن هذه الحلقات تختفي عن أنظارنا أحياناً؟
0: هذه الظاهرة تصير مرة كل 15 سنة، وآخر مرة حدثت فيها كانت في سنة 2009، يعني المرة القادمة بتكون في سنة 2024. وسببها أن أثناء دوران زحل حول الشمس تتجه حافة تلك الحلقات نحو الكرة الأرضية وتبدأ في الاختفاء تدريجيا إلى أن تغيب عن أنظارنا كليا. يمكن هذه الظاهرة هي اللي أربكت غاليليو وما خلت يفهم سبب اختفاء النتوءات اللي رصدها على جوانب الكوكب.
1: في سنة 2009 اكتشف عالم الفيزياء الفلكية دوغلاس هاملتون الحلقة الخارجية لزحل اللي تعتبر أكبر حلقة كوكبية معروفة للبشرية، لكن بسبب كونها سوداء ومظلمة في فضاء مظلم لم تستطع الصور الملتقطة للكوكب الكشف عنها.
0: هذه الحلقة اسمها فيبي، وتم اكتشافها باستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء بواسطة التلسكوب سبيتسر التابع لناسا. حتى نتخيل كبرها نقدر نقول لو كانت حلقات زحل المشهورة بحجم خواتم الأصابع، حلقة فيبي بتكون بحجم إطار شاحنة عملاقة.
1: بالرغم من أن اكتشاف الحلقة بحد ذاته شيء مهم، إلا أنه ممكن يساعدنا أيضا على تفسير سر غامض متعلق بأحد أقمار زحل وهو إيبتوس. يا ترى شو هو هذا السر؟
0: أول من شاهد القمر إيبتوس كان العالم جيوفاني كاسيني، وهذا الشيء كان في سنة 1671، واستنتج حينها أن سطح هذا القمر مقسوم إلى جزئين، الأول لونه أبيض لامع والثاني أسود معتم، إلا أنه ما عرف شو السبب وراء هذا الشكل الغريب. حالياً نحن نعتقد أن حلقة فيبي ممكن تكون هي المسؤولة عن تشكل الجانب المظلم للقمر الموجود ضمن مدارها، لأن الجسيمات القاتمة الموجودة فيها تجمعت مع مرور الوقت على طرف واحد من القمر إيبتوس، بينما ظل الآخر لامع ومغطى بالجليد.
1: غموض القمر إيبتوس خلى الأساطير تكثر حوله. واحدة من هذه الأساطير تقول إنه مش قمر طبيعي، وإنما سلاح دمار شامل من صنع الفضائي. ولكن خلونا نتعرف مصدر هذه الخرافة.
0: في شهر مايو من سنة 2016 نشرت صحيفة ديلي ميل مقالة ادعت فيها أن القمر إيابتوس هو جسم مصطنع وضعه الفضائيون، وحتى تأكد الصحيفة هذا الشيء أشارت إلى صورة التقطها مس باركاسيني التابع لناسا في سنة 2004، يظهر فيها خط حول خط الاستواء التابع للقمر، واللي يظهر وكأنه خندق في منطقة خط الاستواء حول نجم الموت المشهور في سلسلة أفلام حرب النجوم أو ستار وورز، والمعروف بأنه عبارة عن آلة لقتل الكواكب يقوم بتدمير عوالم كاملة عبر سلاح ليزر مخيف.
1: هل انتهت غرائب زحل؟ أكيد لا، طالما ما تكلمنا عن الشكل السداسي العملاق والغريب الموجود في الغلاف الجوي للقطب الشمالي لزحل، اللي تم رصده لأول مرة عبر صور مسبار فويجر التابع لناسا يوم حلق حول الكوكب في سنة 1980. ظهرت العديد من التفسيرات تشرح سبب وجود هذا الشكل الغريب، بعضها كان علمي والبعض كان يقول أن الفضائيين لهم يد في الموضوع.
0: غرابة هذا الشكل سببها أن نمط الخطوط المستقيمة والمضلعات مش شيء شائع في الطبيعة، لذلك مباشرة بعدما أرسل مسبار فويجر صورها لأول مرة ظهرت نظريات غريبة جدا لمحاولة شرح أسباب تشكلها. ومن هذه النظريات كانت أن هذا السداسي عبارة عن تكنولوجيا صممتها حضارة ذكية، أو ممكن تكون مدخل أو بوابة إلى عوالم أخرى. هذا الشكل أكيد مش من صنع الفضائيين، وإنما هو عبارة عن سحب تشكلت بسبب إعصار دائم يدور في مركز القطب الشمالي لكوكب زحل. ناسا قامت بالعديد من الرحلات الفضائية حول هذه المنطقة باستخدام مسبار كاسيني لدراسة الجزيئات الضبابية ومميزات أخرى للعاصفة.
1: في سبعينيات القرن الماضي ظهرت العديد من الادعاءات لأشخاص تحدثوا عن زيارتهم لكواكب أخرى بطرق مختلفة، مع أن اللي كان منتشر قبل هو زيارة المخلوقات الفضائية لكوكب الأرض. من بين هالأشخاص رجل أمريكي اسمه هاورد منجر ادعى أنه تمكن من زيارة كوكب زحل وكواكب أخرى، وكانت هذه الزيارات محاور لمجموعة من الكتب اللي قام بكتابتها.
0: هاورد منجر ادعى أنه كان على تواصل مع المخلوقات الفضائية يوم كان عمره 10 سنوات، حين شاف في واحدة من الغابات القريبة من نيوجيرسي امرأة غامضة قالت له أن تم اختياره لمواجهة أشياء عظيمة، وبعدها ذهب برفقتها إلى كوكب زحل على متن صحن فضائي طائر اجتاز فيه النظام الشمسي

بسرعة تفوق سرعة الضوء، وحين وصل لزحل سمع موسيقى غريبة على سطحه. ومن بعد زحل قال منجر أنه زار القمر وشاف هناك سفينة فضائية مهجورة، وأيضا زار المريخ والزهرة وقال أنهم يشبهون كوكب الأرض، وأن شاف هناك مخلوقات كثيرة ما يعرفها البشر، وذكر أن سكان كوكب الزهرة والمريخ عندهم ميزة بأجسامهم تخليهم يوم يزورون الأرض يتحولون إلى كائنات ما نقدر نشوفها. أحداث كثيرة وأشياء غريبة تحدث عنها منجر، ولكن في فترة الثمانينات تراجع عن كل شيء حكاه بعد ما استدعته وكالة المخابرات الأمريكية CIA للتحقيق، وحينها قال أن كل اللي ذكره عن العوالم الأخرى كان مجرد خيال، ولكنه رجع بعد فترة يؤكد رواياته وقال أنه كان مجبور ينفيها أثناء التحقيق لأنه كان يخاف من المحققين. ظل منجر يتحدث عن علاقته بالفضائيين حتى وفاته في سنة 2009 عن عمر 87 سنة. غموض زحل حرك الخيال العلمي من جهة والبحوث العلمية من جهة ثانية. نحن اليوم تكلمنا عن غرائب هذا الكوكب، وغدا إن شاء الله بنتحدث الكثير عن أقماره وقصصها وإمكانية الحياة على سطحها.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. Welcome.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية.

0: شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آدمية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى اشتياق الصحابة لنعيم الجنة، فقال لهم: هذه الجنة التي آمنتم بها واشتقتم لنعيمها، والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة التي اشتاق إليها الصحابة واشتاق إليها جميع المؤمنين، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه لا يدخلها إلا مؤمن. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. قبل أن نشرح هذا الحديث، نريد أن نتحدث عن هذه الجنة التي اشتاق إليها الصحابة واشتاق إليها المؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى عن قصورها وأنهارها، يقول الله جل جلاله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني قصور. كيف بناؤها؟ تجري من تحتها الأنهار. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله جل جلاله المتقين بالقصور التي تجري من تحتها الأنهار. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا وصف الجنة التي تشتاق إليها نفس المؤمن، يقول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها كيف؟ فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فقصر المؤمن مبدع بأن تجري من تحته الأنهار، وأنواع هذه الأنهار أربعة أنواع: نهر من ماء، نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من عسل. شيء عجيب. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الحلي الذي يلبسه أهل الجنة وعن الفواكه، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة، هذه الجنة التي آمنتم بها واشتقتم إليها حتى تؤمنوا. فما هو هذا الإيمان؟ الإيمان أيها الأحبة في الله، في النصوص الشرعية له حالتان: حالة الاقتران، يعني أن يرد ذكره مقرونا بذكر الإسلام، مثل حديث جبريل،
ففي حالة الاقتران يكون الإيمان المراد به جانب من الدين، وهو الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان. الحالة الثانية في النصوص الشرعية أن يأتي الإيمان مطلقا كما في هذا الحديث لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لم يذكر معه الإسلام. ففي حالة الإطلاق يعني لا يذكر معه الإسلام، فإن الإيمان يراد به الدين كله، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أي حتى تدخلوا في دين الإسلام. من هو المؤمن؟ المؤمن هو من جمع بين أربعة أمور، جمع بين قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فقال بقلبه يعني صدق وأقر أن الله حق وأن الرسول حق وأن الدين حق، وعمل بقلبه فأخلص لله وخضع هذا القلب العبودية لله جل جلاله حبا وخوفا ورجاء، وقال بلسانه آمنت بالله، وعمل بجوارحه من صلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك. أهل الإيمان ينقسمون إلى قسمين: أهل الإيمان المطلق التام الكامل، وأهل الإيمان أهل مطلق الإيمان، أهل الإيمان الناقص. أهل الإيمان المطلق التام الكامل هو الذي يسلم صاحبه من جميع أنواع الظلم، من الشرك بالله وظلم العباد وظلم نفسه. أهل الإيمان المطلق التام الكامل هو الذي يحقق فيه صاحبه توحيده، فيخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. من خلص توحيده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا من أهل الإيمان الكامل التام المطلق، هو الذي يموت صاحبه يوم يموت يموت على التوحيد والتوبة. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما القسم الثاني فهم أهل مطلق الإيمان أو الإيمان الناقص، سلم صاحبه من الشرك لكن لم يسلم من ظلم العباد وظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، الذي يموت صاحبه على التوحيد دون التوبة من الكبائر. فأصحاب الإيمان التام المطلق الكامل يدخلون الجنة مباشرة آمنين من النار مهتدين لمنازلهم في الجنة. وأصحاب الإيمان الناقص أمنهم ناقص واهتداؤهم ناقص، فهم يأمنون من عدم الخلود في النار إن عذبهم الله فيها. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني لا تؤمنوا الإيمان المطلق الكامل التام المنجي من كل عذاب، لا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن أهل الإيمان المطلق الكامل لا يمكن أن يتحقق لهم ذلك إلا بمحبة المؤمنين. فدل ذلك على أن محبة المؤمنين واجبة، وأن فاقدها يعتبر من أهل المعاصي، فلديه مطلق الإيمان وليس لديه الإيمان المطلق. ما مكانة محبة المؤمنين في دين الإسلام؟ أنها واجبة، بها يكمل الإيمان وبفقدها ينقص، ويكون فاقدها معرضا للحرمان من دخول الجنة من أول وهلة. محبة المؤمنين من محبة الله، فمن أحب الله أحب من يحبهم الله، والله يحب المؤمنين، فمن أحب الله أحب المؤمنين. هي من محبة الدين الإسلامي، فمن أحب الإسلام فهو يحب أهله ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فيبقى إيمان الإنسان ناقص حتى يأتي بمحبة المؤمنين. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجعل الإنسان يكتمل محبة المؤمنين في قلبه ليكمل إيمانه؟ قال: إفشاء السلام، أن تقول لهم السلام عليكم. إفشاء السلام أيها الأحبة مفتاح التحاب بين المؤمنين،
وسبب لكمال الإيمان الواجب. فإفشاء السلام دليل على الاحترام الذي من شأنه أن يثبت المحبة بين المؤمنين في القلوب. إفشاء السلام في زيارتهم، إفشاء السلام في مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، إفشاء السلام في طيب الكلام معهم بكف اللسان عن أذيتهم وإسماعهم الكلام الطيب، إفشاء السلام بطيب معاشرتهم بكف أي نوع من أنواع الأذى والتعاون معهم والتسامح والتغافل والتغافر. إفشاء السلام يثبت المحبة، والتحاب سبب لكمال الإيمان الواجب، والإيمان سبب لدخول الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية FM،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يستطيع دائما انه يعرف طريقه. يعني انت عارف نفسك ايش تشتي وعارف ايش حابب تحقق وعارف فين رايح وايش من طريق انت حابب انك تخوضه. فزي ما قلنا انه الانسان اللي يعرف نفسه دائما بيكون عارف طريقه. معنا اتصال. الو الو السلام عليكم.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. يا حيه وسهلا.
1: يا ميت اهلين وسهلين
0: ويا مرحبتين
1: وكمان وكمان يا مرحبتين.
0: أيوة.
1: ما عاد تخلينا نكمل.
0: خلاص لقطع عليك.
1: أول إيش معنا معاكم يا جماعة؟
0: إيش في مال؟
1: الراديو ما فيش البرنامج محلوش.
0: والله.
2: والله.
1: آه.
0: خلاص برجعوا الآن.
1: أجا أجا أجا.
0: أجا.
2: أجا.
1: أجا.
0: شفت كيف؟
1: إيش معك معك خاتم تحركي كذا ولا كذا؟
0: لا لا مش خاتم.
1: خاتم تحري؟
0: لا لا مش لدرجة خاتم.
1: تحياتي لك.
0: تحياتنا كمان.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: موفق إن شاء الله في عملك في حياتك.
0: بإذن الله.
1: يا رائعة أنت.
0: والله أنت الرائع. كلامك اللبناني الرائع كمان.
1: كيف؟
0: كلامك كمان الرائع.
1: والله انتم رائعين. نحن بكون رائعين. شو نشكرك انت يعني ذي وبرامجك وبرامج عدنية انه لمنا وخلانا اسرة واحدة نحن ومشاركين الحبايب كلهم.
0: فعلا والله احلى لمة.
1: والله احلى لمة. تحياتي لكل الطاقم. يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين حبايبنا اسرتنا وعائلتنا ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: امين يا رب.
1: شو بتحكي الحلقة؟
0: الحلقة نتكلم عن الرحلة مع النفس.
1: والله ولا شيء.
0: ايش ما والله لا شيء.
1: ولا شيء.
0: ما تسالش مثلا ما تسالش نفسك احيانا ايش اللي بيخلينا احنا او ايش اللي بيخلينا مثلا مبسوط سعيد.
1: ايش اللي يخلينا مبسوط سعيد؟
0: ايوه انت ما تسالش نفسك.
1: اقول لك يعني مين ايش معانا ومعك انت تتحركي انت الصوت يروح.
0: طيب الان كيف
1: ايش معانا ومعك لا كان وقبلي كذا ثاني ثاني قبال اللي قلت لك الباب كذا ثاني
0: أقدني هلاني موجودة.
1: لا
0: موجودة.
1: موجودة أنت الصوت ما في كيف هدري ذا
0: واني من أول إيش أتكلم.
1: يتقطوع الصوت.
0: يتقطوع. الشبكة. الشبكة.
1: ها
0: الشبكة يمكن.
1: إيش الشبكة؟ أرضي التلفون.
0: تلفون أرضي.
1: الله أرضي.
0: صلحه شكله خربان.
1: أصلحه إيش؟ أدقه كذا دقتين بيمشي.
0: أيوة دائما كنا لما تعطل حاجة ندقه وتمشي.
1: اوكي خلاص خلاص أذن السماعة أذن الراديو. يلا يلا
0: يلا يلا
1: يلا كي كي قولي قولي السؤال.
0: إيش قلت لك الرحلة مع النفس. هل أنت سألت يوم أنه أنا سعيد أو هل ليش مثلا أنه أنا عايش كذا أو هذه الحياة اللي أنا كنت أتمنيها. سامعني؟
1: سامعني؟ سامعني من الراديو.
0: ألو؟
1: ألو؟
0: ألو؟
1: إيش معك تنزلي من الناس قبل نزل نزلي لا تعال.
0: والله هلني تحت. للأسف انقطع الاتصال لكن نحن نستنيك ونستني كمان رأيك وكلامك الجميل وإن شاء الله نسمعه على طول. خلينا نستقبل اتصال محبوب. يا حيا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا محبوب؟
3: الحمد لله. أخباري طيب. أخبارك أنت؟
0: الحمد لله تمام كويسة.
3: سامع الموضوع اليوم؟
0: أوكي يعني مش سامع الموضوع. الموضوع اليوم نتكلم عن الرحلة مع النفس. ففي أوقات نحن نجي مثلا ما نعطيش أنفس نحن قيمته أو مثلا ما نعطيش كمان نسأل أنفس نحن بالحياة اللي نحن عايشينها. هل فعلا أنا عايش الحياة اللي اشتيها؟ هل فعلا أنا سعيد؟ أو مثلا إنك تتأمل حياتك.
3: يعني الجلسة يعني الجلسة جلسة الشخص مع نفسه.
0: بالضبط.
3: إنه يترك مجال إنه يعني يجلس يتفكر بنفسه يعني إيش أنا الآن قانع بالحياة اللي أنا عايش فيها ولا هكذا تقصدي؟
0: أيوة بالضبط.
3: صحيح. والله قل ما نعطي أنفسنا حقها في هذا في هذا الجانب. إنك تجلس مع نفسك ويعني تشاور نفسك لحالك يعني تقعد كذا فترة لحالك وهذا يستحسن طبيا إنه احتمال إنه يزيد عندك فاعلية إنك تنجز أشياء وإنك تفعل أشياء. لما تجلس تفكر مع نفسك حتى يوميا في أشخاص لازم يقعد مع نفسه 10 دقائق 20 دقيقة تفكر بنفسك حتى تعطي نفسك حافز.
0: صحيح، لازم لازم الواحد يبدأ يحط الفكرة مع نفسه، لازم يتأمل حياته، هل أنا فعلا بالمكان اللي أنا أشتيها، هل أنا فعلا مثلا قادر إن أنا أبسط نفسي، أعطي نفسي أكثر.
3: صح، لا لأنه الإنسان لازم ينظم حياته، تفكر تفكر بكل شيء، يعني تترك مجال لنفسك إنك تجلس تفكر بكل شيء، تفكر باللي مضى واللي مضى مش عاجبك، لازم إنك تفعل شيء بالمستقبل يعجبك.
0: صحيح، لازم لازم أن إحنا نبدأ نلفت لحياتنا بشكل أفضل، ولأنفس نحن نتأمل فيها كمان بشكل كبير.
3: ولأن هذا تعتبر مسؤولية كل إنسان بحق نفسه، مسؤوليته بحق نفسه، واجب يعني على كل شخص، أنه لأنه بتتحسن أشياء كثيرة إذا كل إنسان قام بهذا الشيء، بتتحسن أوضاع بعض الأشخاص اللي هم يعني مفلتين حياتهم عايشين هكذا على العشوائية.
0: صحيح، فعلا فعلا لازم إن إحنا نبدأ نشوف حياتنا كيف. شكرا لك يا محبوب، شكراً كمان لكلامك، شكراً كمان لاتصالك الجميل. خلونا نستقبل هذا الاتصال، إن شاء الله يا رب صوتي تسمع ما يجلس قطوة. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح النور، يا حي وسهلا من جديد. كيف الآن الصوت؟
2: الله يسلي عليك.
0: آمين.
2: سمعت محبوب أنا.
0: أيوة
4: أيوة،
2: والآن واضح السؤال بنشارك.
0: حلو
4: حلو.
2: وإنتي أحلى.
0: الله يسعدك يا رب،
2: أدلعك زي ما اشتي.
0: أيوة،
2: لأنك بنتي.
0: أيوة.
2: خمس لاعب أنا معك فيزا قبل ما يقطع.
0: يلا يلا.
2: شوفي، الإنسان يتعب في هذه الحياة.
0: صحيح،
2: ولازم يشلو له إجازة.
0: لازم
2: كل فرصة يغير يغير، ضروري مشان ينشط، استراحة محارب.
0: أيوة
4: أيوة،
2: يغير جو كل ما أمكن.
0: لازم
2: يجلس مع نفسه، يناقش أموره بينه وبين نفسه، يشوف الأمور، يريح نفسه، يخرج من هذا العالم من دوشته.
0: أكيد، لأنه العالم بشكل كبير أصبح يعني مشتت للحياة، مشتت للنفس، مشتت لكل شيء.
2: فعلا فعلا، وبعدين ضيق العالم، ضيق، دقول لك مكان هدوء كذا في أي مكان، أطلع حتى فوق السقف، انزل تحت الميز في أي مكان يجلس.
0: بالمختصر خرج فجر وخلاص. قلت بالمختصر خرج فجر وخلاص.
2: أيوة، ولا شل لك بغشتك.
0: مش البقشة.
2: تمام، بعض الحاجات كذا.
0: أيوة،
2: وروح لك في أطراف مكان كذا بعيد، هدوء، ما فيش حد، تجلس لك هناك هدوء، والراديو جنبك، وانت تسمع، وتوصل لك في عالم ثاني، تريح تريح بكل ما أمكن، ساعة ساعتين ثلاث ساعات.
0: صح،
2: تجي بعدين نشيط، نفس الأمور السالبة كلها إن شاء الله.
0: صحيح، حتى النفسية تتغير، تفكيرك يتغير، تحس إنك عطيت نفسك يعني طاقة جديدة.
2: أكيد، لأن الروتين متعب ممل. الروتين مهم، تعرف انت احيانا البيت يكون ممل، الثمن هي ذيكي، ونفس الكبس هناك مطروح، غيره ودي هناك، ذا ودي هناك، غير غير غير كيف ما امكن، غير سلوكياتك، غير هدفك، غير. بس انا برضو حتى لو ما غيرت وكانه ذقه.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله،
2: متفائل للحياه حتى لو ما خرج اجلس اضحك نفسي نفسي.
0: ما شاء الله عليك، كفايه ما شاء الله عملنا احنا الاجواء هذه الحلوه.
2: يلا حياتي،
0: يلا يلا، مع السلامة. شكرا لك، شكرا كمان لكلامك، لرأيك الجميل. زي ما قلنا إنه لازم تعطي نفسك يعني شوية مساحة، لأنه فعلا أنت لما بتعطي نفسك شوية مساحة، أنت هنا بتكتشف إنه خرجت بفكر جديد، بأشياء جديدة. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ها ايش بالصوت؟ انا سامع انه بيكون في تقطيع بالصوت.

0: الفل يا حيا وسهلا.
1: اهلا حبيبي، كيفك؟
0: الحمد لله تمام، انت كيفك؟ ان شاء الله
1: انا الصوت من عندك. شوفي
0: الصوت من عندي.
1: ايوه
0: كيف الان؟
1: لا لا الان تمام. حلو. تحياتي لك.
0: أيوة.
1: تحياتي لاحلى ساعه نقضيها معك رغم حراره الجو. انما نستمتع جدا، تبردي علينا صراحه، وننتظر هذه الساعه فارغ الصبر. الله لا يحرمنا منها.
0: امين امين يا رب، ولا يحرمني منكم. ان شاء الله دائما اقدر ارش لكم كذا يعني شويه اقوى.
1: ايوه تحياتي لك، والحمد لله على سلامه احمد اللبناني.
0: الله يسلمك يا رب، والحمد لله على سلامتك.
1: وللمتصلين جميعا
0: ان شاء الله يا رب. كيفك؟
1: ايوه
0: كيفك مع الرحله مع النفس
1: يا نيفين؟
0: ايوه
1: الجلوس مع النفس اهم شيء، يكون الرضا موجود.
0: صحيح،
1: اهم شيء يكون الرضا موجود بحياتنا.
0: ايوه
1: راضين على كل أفعالنا وكل ما نقدم فيه. وأهم شيء إن إحنا لما نروح أي مكان نختلط مع ناس نرمي أوجاعنا وهمومنا وراء ظهرنا، ونظهر الصورة الثانية.
0: صحيح.
1: اللي الناس حابة الناس تعيشها يعني معانا.
0: أكيد.
1: فأنا عن نفسي يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا زي ما يقولوا المكان اللي أروحه الحمد لله أقلبه ضحك وأغاني وصفات وتفاعل، دائما لقاء ايجابي يكون.
0: ما شاء الله، اهم شيء اهم شيء
1: اهم شيء
0: بعدين
1: هو بالذات اليوم الخميس واللمات حقنا والجمعات.
0: ايوه
1: مهما يكون معي وقع قلب مصايب ركاديه اي شيء ارميها ورا ظهري واظهر بصورتي اللي الكل يحب يشوف فيها ام حمزه، لانه وقعك ما حد يشاركك فيه، انت لوحدك بتعيشي فيه.
0: صحيح صحيح. وبعدين
1: ما في داعي يعني اغلب اوقاعي ساعة او ساعتين ثلاث ساعات اقضيها بين احبابي وصديقاتي وخواتي لنكد وادية، معليش اجي على نفسي شوية.
0: ايوه
1: واكون اعيش ام حمزة اللي يعرفوها بخفشاته وضحكته وصفاته وحلاوته وكذا.
0: ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا رب.
1: يا بنتي في امور حياتنا وامور كل شيء وربي كريم، نتعلم نقول سنة بالرضا وبكل شيء، وربنا كريم ما فيش حاجة توقف عندي يا نيفين.
0: صحيح،
1: كل وقع بنعديه، كل مشكلة بنلاقي لها حل.
0: طيب
1: كل حاجة
0: بما إنه
1: يكون إيجابي متفائل بس.
0: أيوة طيب بما إنه أم حمزة
1: تسير وحمولة كلها على الله.
0: أيوة
1: والأمور إن شاء الله بتتسهل
0: والنعم بالله. طيب اسمعيني
1: تحياتي لك يا حبيبة قلبي والمتصلين اللي اتصلوا قبلي واللي بيتصلون بعدي.
0: تحياتنا كمان لك، تحياتنا كمان لاتصالك الحلو والجميل في هذه الساعة الجميلة. والله شكرا لك، شكرا كمان لكلامك. وزي ما قالت إنه في أشخاص فعلا فعلا بحياتنا نحن نشوفها بهذه الطريقة، إنه فعلا تحط كل شيء وراها وتجي بشكل جديد بأسلوب جديد. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما يتقطع الضبع من هنا، يتقطع الخط.
0: طيب والآن الآن كيف؟
2: ألو
0: الآن كويس ولا مش كويس؟
2: يروح ويرجع يروح ويرجع، يعني كلمة تجيب كلمة تروح.
0: طيب والآن
2: أنا بنسمع في الطائر بنلحقه.
0: إن شاء الله
2: نلحقه ندعه
0: إن شاء الله بنعدله.
2: والله يا بنتي
0: أيوة.
2: الواحد يدمع نفسه على نفسه.
0: أيوة.
2: يعني ما يريح الحياة كلها هموم. شو فيها ما فيش يعني خاصة الوضع هذا الحالي كله هموم. بس يقول لك الواحد ساعة لربك وساعة لقلبك.
0: صحيح. صحيح.
2: لا.
0: صحيح.
2: أيوة. يعني الواحد حتى مهما يكون ظروفه صعبة، مهما يكون يعني حالته نكاد، مهما يعني الحزن مكانه في القبلة، وفقدت حبيب برضه مكانه في القبلة، ويعني اتكرفت من حاجة برضه مكانه في القبلة. بس لا يظهر الإنسان يعني يعني نكده للغير.
0: صح.
2: حتى لا ينكد على الآخرين يعني.
0: صحيح.
2: يحاول قدر هو. شوفي الإنسان حتى لو يحاول إنه بس يبين على ملامحه إنه يكون مكدر، بس يعني يحاول يغطي على الشيء اللي فيه يعني.
0: صح.
2: ربنا يعني خلق الحياة هكذا ما بين.
0: أيوة.
2: يعني المليح والبطال، شفتهم لي.
0: أيوة.
2: ولازم إن إحنا نريح على نفوز إحنا. الله يعني يحب الإنسان اللي متسامح اللي متفائل اللي يعني هكذا رب العالمين، يعني هذه التسامح والرحمة من رب العالمين.
0: صحيح.
2: نتمنى أن كل واحد يعني يشوف كيف مثلا جيران يعني أصحاب أهل يعني قد أشوف الآن ما عاد فيش كل الاتصالات في التلفون، ما عاد فيش حتى الروحات، وهذه قلت ما بين الأهل ما بين الحبايب ما بين اللهم إلا الواجب اللي واحد يروحه. لكن نتمنى أن نحن

0: نعيش حياتنا احنا طبيعيه. أيوة. من الناس السياسيين يعني يعيشون احنا الحياه بدل ما هو قوري بعد ما بعد ما كذا بعد كذا يعيشون احنا الحياه. يعني شوف حياتنا احنا كلها قوري.
1: صحيح.
0: يعني احنا اصبحنا نقري بعد يعني استغفر الله العظيم يعني بدل ما احنا يعني في السن خاصه احنا انتم عندكم صغار لكن احنا خلاص يعني المفروض ان احنا نعيش نرتاح.
1: أيوة.
0: في السن.
1: أيوة.
0: لكن خلونا احنا مكان احنا نقري بعد الحياه. يعني تشتي مثلا معك اسره كيف تنظميها معك كذا يعني اصبح الواحد بدا حتى الصغار يشتوا لازم تنظمي لهم حياتهم كيف.
1: أكيد.
0: في الوضع هذا تهمني.
1: صحيح لازم.
0: أيوة. نتمنى والباقي على الله. نقول نتمنى والباقي على الله رب العالمين بيفرقها
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
0: في امان الله.
1: في امان الله وحفظه ورعايته وان شاء الله يا رب كل شيء يرجع احسن وافضل بكثير. فاحنا حبايبي كمان قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا نطلع فاصل اعلان قصير من ثم نرجع لكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: ويا حيا ويا سهلا فيكم من جديد، رجعنا بعد الفصل الإعلان القصير، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر وأيضا في اليوتيوب عدنية FM. فلكل اللي حابب يتواصل معنا يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 7246-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وقبل ما أيضا ندخل في الموضوع أو نتكلم عن الأشياء اللي كنا نتكلم فيها قبل الفصل الإعلاني وعن الاتصالات اللي تكلمت بأشياء كثيرة، خلونا احنا نستقبل اتصال داليا.
5: ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا داليا؟
5: الحمد لله تمام، كيفك؟
4: الحمد لله تمام، وانت كمان إن شاء الله يا رب تكوني دائما بخير.
5: الحمد لله، تحياتي ألف تحية لحمد الله هناني.
4: أيوة،
5: تحية كل المستمعين.
4: تحياتنا كمان لك داليا. سامع الموضوع؟
5: لا والله ما سمعت.
4: اليوم نتكلم عن الرحلة مع النفس، كيف أنت ممكن تتأمل حياتك، كيف ممكن تعطي نفسك وتفكر هل مثلا هذه حياتي اللي أنا أحلم فيها، هل أنا فعلا سعيد، هل فعلا أنا حققت حاجة في حياتي. فاليوم نتكلم عن أنه كيف أنت تكون أو كيف تجلس مع نفسك.
5: ضروري.
4: أيوة،
5: ألو،
4: أسمعك يا داليا، أنت تسمعيني؟ ألو
5: ألو.
4: للأسف الشديد اتصال داليا انقطع، لكن يا داليا نحن كمان مستنيين رأيك عن موضوع اليوم، مستنيين كلامك أو نشوف الرأي اللي أنت مقتنعة فيه. فدائما زي ما قلنا إنه لازم نعطي وقت لأنفس نحن، لازم كمان نعطي أهمية لأنفس نحن بشكل كبير جدا مهما كانت. حتى لو أنت بوقت من الأوقات وجلست مع نفسك واكتشفت بأنه أنت يعني ما عملتش حاجة مع نفسك أو ما حققتش حاجة، فهذا مش ضروري أو نحن مش قصد نحن أنه لما تيجي تجلس مع نفسك معناته ضروري أنك حققت أشياء. أهم شيء أنت تجلس مع نفسك تفضفض أنت ونفسك وتكون فاهم أنت إيش حابب تحقق ونفسك إيش إيش اللي حصل فيها. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا حي وسهلا. سامعني صح؟
6: كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير، وانت كيفك اخبارك؟
6: الله تحيي ان شاء الله، ويوم سعيد رغم الحماه رغم لكن ان شاء الله الواحد يتامل امل يكون متواصل معه. وتحية المتصلين أم أحمد وأم حملة، وأتمنى أنت وأحمد عبدو، وأتمنى أتمنى داليا تعيد الاتصال
4: إن شاء الله،
6: كل المتصلين الحبايب
4: إن شاء الله.
6: المهم الموضوع في هذا نقلوه مع الناس، هذا دابد منه دابد ما يقول لك وبشير الصابرين بالصبر.
4: صحيح،
6: حاول الصبر وتجنب الأمور والقلق. الغلق الغلق مشكلة مهمة. كثير دكاترة يقول لي الغلق لما تعاني مهمة لا تحاول تغلق، الغلق 50% أمراض يجيب لك.
4: صحيح فعلا،
6: حاول الصبر وتحاول تمشيك. صح أن الواحد يعاني والغلق الإنسان كنود، لكن الإنسان يحاول يغلق نفسه في بعض الهموم ويهدى، ولما غلب على المتصلات راح قضي مع أصدقائك مع أهلك ضحك مراح، حاول تخرج من الهم.
4: أيوه،
6: وتحاول تفكر تحل بهموم جديدة. فقمنا هذا اليوم رغاية أحمد أولى الهموم كثيرة، لكن الواحد خلاص يقول لك مع الجماعة رحمة. حاول انك حاجه وتقدر تغيرها بالهدوء بالهدوء، والهدوء جميل لان الهدوء مع الناس ضروري.
4: صحيح،
6: يقول لك لما تروح تسعل ربك وسعل نفسك وسعل عائلتك، ارجع مهامك.
4: صح،
6: وحاول اذا كان في مشكله معك اسمع لك قران، اسمع موسيقى، اسمع قرا كتاب.
4: ايوه،
6: القراءه جميله برضه، القراءه خير صديق للانسان، جلس صديق الكتاب.
4: صحيح،
6: يخرجك من الهموم.
4: صحيح فعلا،
6: تلقى الصغراها هذا نقول مع النظر، لكن احاول اتذكر تتذكر او خلي واحد يقرا لي حاجات تخرجك من الهم. عيد القصة، عيد الكتاب، عيد حتى بعض حاجات مقالات القديمة، أمورك القديمة، عيد ذكريات، عيد نشاط من جديد. المهم يعني فينا الله يحفظك، والبرامج حلوة إن شاء الله لك مستقبل، وإن شاء الله البعض الأمل يبغى الأمل دائما مع حيث متفاعل. تعالكم شراء إن شاء الله، أتمنى لكم مستقبل جميل جديد. نحن عانى الحال والمر، وإن شاء الله نتمنى لكم كل خير
4: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لك، شكرا كمان لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل، وأني والله سعيدة جدا جدا بالأشياء اللي أسمع منكم، بالكلام كمان المحفز اللي أسمع منكم، ومش عارفين أنتوا قد إيش كلمة منكم تحط فيني إحساس، أو تحط فيني كمان أنه لازم أنه الواحد يقدم أكثر وأكثر. فدائما زي ما قلنا أنه أو كثير منهم يعني ممكن يسيبوا كل شيء في يعني زي ما نقول مكان ثاني أو حتة تانية، عشان أنهم مش والفين أنه يظهروا بصورة مثلا عبارة عن حزن أو شيء. فكمان البرنامج اللي لازم أنت تعمله لنفسك أنك تبدأ تحط نفسك بأماكن أنت لازم تكون فيها. فخلونا حين نشوف أنه هنا من بعض، أو في قصص أنه أو تلاقي أشخاص يقول لك مثلا أنا ناجح في عملي، كمان في عندي فلوس مثلا، كمان بنفس الوقت أنا مش عارف ليش مثلا أشتغل أو ليش أعمل بهذا الإرهاق، وأنه إيش أشتي بالضبط أنا. ففي أشخاص بتقول لك فعلا أنا اكتشفت أنه أنا مش عايش زي ما أنا حابب، لا أنا عايش زي ما الناس يعني يشتوا، زي ما الناس حابب أنهم يشوفونا. فدائما أنت أعطي نفسك يعني المساحة اللي أنت تستاهله. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. قبل كل شيء ألو، السلام عليكم.
7: ألو.
4: يا حي وسهلا.
7: يسعد مساك نيفين.
4: يا مساء الخير، يا حي وسهلا فيكي.
7: الله يعطيك العافية، سعد الله مساكم جميعا، ومساء الخير للمستمعين الكرام، ومساء الخير لك خصوص يعني، ونهاية أسبوع جميل كجمال قلبك نيفين، ولكل مستمعين عدد.
4: أنا بذلك والله، والله العظيم سعيدة جدا فيكم، سعيدة جدا بأنني أسمع صوتكم، حتى لما شخص يختفي يوم فألاقي نفسي فين وما اتصلش فين مش موجود.
7: الله يسعدك إن شاء الله، نكون دائما متواصلين ونكون دائما ملمومين بهذه الساعة الجميلة اللي برزتها فيها عن أنفسنا، وبنستفيد من بعض كمان.
4: صحيح إن شاء الله يا رب. سمعتي موضوع اليوم صح؟
7: أكيد أكيد، هو الجلوس مع النفس تقريبا.
4: أيوة فعلا
7: أكيد، يعني هو من ناحية كل شيء صح بشكل عام.
4: أيوة صحيح
7: أكيد، يعني أهم شيء الإنسان أنه يوقف مع نفسه وقفة، الشيء الداخلي بداخلتك هذا هو اللي دائما يعني بيخليك تعيش وتتعايش مع الآخرين والبيئة اللي حولك بالشكل الصحيح.
4: أيوة.
7: متى ما اعطيت نفسك حقها يا نيفين بالشكل الصحيح. سبحان الله. شوفي حتى ديننا الإسلامي يا نيفين.
4: أيوة.
7: في آيات يعني أمرت بذلك إنه الإنسان على نفسه حق عليه. تجلس مع نفسك إنك تعطي نفسك حقها من كل شيء وكيف أنت تتصالح مع نفسك وتكون إنسان سوي. ما تلاحظش الناس اللي بتكون أكثر ملوس مع نفسها وعطاء الإنسان حقه بكل شيء يكونوا أيوة. ناس متعايشة ومتسامحة مع أيوة. الآخر لأن هي مع نفسها كانت كويسة.
4: صحيح. أيوة فعلا نحن نشوف أشخاص كثيرة من إن لما تتصالح مع نفسه تقدر إن كمان تعطي أو تتصالح مع الآخرين.
7: أكيد بكل شيء. يعني مثلا إنه بعض الناس واخدين فكرة إنه لا أنا ما بدومش نفسي بريح نفسي. لا بالعكس كل شيء له حدود. يعني حتى النفس اللوامة
4: أيوة.
7: يعني لها قيمة ولها رفعة عند الله.
4: صحيح.
7: يعني خلقنا الله من النفس البشرية مختلفة ومتدرجة وسبحان الله على حسب الشخصية وعلى حسب اللي من حولك وكيف أنت تتأثر وتؤثر وكيف الناس المجتمع حتى لو دور مش إلا الأسرة. فنحن كبشر لابد أنه نفسك هذه تعطيها حقها عشان تقدر تتعايش مع الآخرين بكل الجوانب يعني من كل شيء. وحتى وإن حصل موقف معين يعني حصل شيء لا تقلب نفسك لا تسأل حاجة واحدة بس مشنا نحاول مع يعني نلوم نفسنا هي أخطاءنا مع الله سبحانه وتعالى.
4: صحيح فعلا لازم هذه الأشياء أكيد في لي قسم ثاني وقسم آخر من أكيد الحياة. أكيد.
7: ويعني بين الظروف اللي حولنا بالذات نحن كمجتمع يمني بتخلي النفس فعلا يعني إيش أقول لك متضاربة متشتتة مع الأسف ولابد أن نوقف مع بعض لأنه الإنسان بنفسه مستحيل إنه يتعايش فلابد أن نتكاتف مع بعض وتكون البيئة اللي حولنا مؤثرة جدا على نفسياتنا فإن شاء الله نكون دائما مستحيل مع نفسنا وقادرين نتعايش مع الآخرين.
4: صحيح إن شاء الله يا رب.
7: شكرا.
4: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكلامك. شكرا كمان لاتصالك الجميل وللرأي الأكمل اللي نحن دائما نسمعه. فزي ما قالت إنه لازم أو كمان الشخص لما يكون متصالح مع نفسه قادر إنه كمان يتصالح مع الآخرين قادر إنه يعطي ويقدم للآخرين لأنه قادر أصلا متصالح مع نفسه وقادر إنه كمان يعطي نفسه وبيعطي الآخرين بنفس الوقت. معنا اتصال.
8: ألو.
4: ألو السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا حي وسهل أمين كيفك؟
8: الحمد لله تمام. كيف أنتو؟
4: الحمد لله بخير.
8: يعطيكم العافية والصحة.
4: آمين آمين, آمين يا رب. يا أمين سامع الموضوع اليوم؟
8: الموضوع اليوم يتحدث عن تصالح النفس صح ولا لا؟
4: صحيح.
8: أشوف الإنسان أهم شيء ضروري مفروض يكون يعني متصالح مع نفسه. يعني النفس يعني نفسي سبحان الله ربنا أعطانا النفس هذه أمانة في أعناقنا.
4: أيوة.
8: هذه النفس يعني مفروض تكون لك متصالح معها تعطيها يعني ما تنك تتحمل نفسك ما لا طاقة لك به. يعني تكون يعني متصالح مع نفسك مش حتى لما تكون أنت شخص طيب متصالح مع نفسك الآخرين يعني يحبوه.
4: صحيح, صحيح صحيح. يا أمين أنت من الأشخاص اللي دائما تتصالح مع نفسه ولا أحيانا تلوم نفسه إنه في أشياء أنا ما قدمتش لنفسي وما قدمتش لحياتي؟
8: لا يعني شوفي في أشخاص يعني اللي تلوم نفسه هذا شيء مش حلو. أنا المفروض تكون لما تصالح عن أصلا إذا علمت نفسك أنت بتودي نفسك في شيء يعني ما لك فيه.
4: صحيح. بس في أشخاص يا أمين ممكن يلوم نفسه بهذاك الوقت بس بعدين ينسي الموضوع يعني ما عاد يجلس على طول يلوم نفسه أو إنه يجلد ذاته بالناس.
8: أيوة أيوة صح كلامك هذا شيء. أيوة
4: صحيح.
8: في شخص يعني يلوم نفسه وينسى يعني ما قدم يعني بالطبع يعني ينسى في الأخير.
4: صحيح. شكرا لك. أيوة. شكرا لك يا أمين.
8: شكرا لكم.
4: شكرا لك يا أمين. شكرا كمان لرأيك. كمان أمين يقول إنه لازم الواحد يتصالح مع نفسه. لازم إنه يعطي نفسه إنه لا مش كل حاجة أنا ما حققتش معناته الغلط ممكن يكون عندي أو إنه الحياة ساعدتني وأنا رفضت هذا المساعدة. دائما في حاجات توقف بطريق الشخص لكن في أشخاص كمان تبدأ تقلد ذاته وفي ناس تقول ليش وكيف لكن بهذه اللحظة وقت ما تكون زعلانة أصلا على نفسه فبعد لحظات أو بعد نص ساعة ساعة كذا تلاقيها نسي الموضوع وتحاول تجدد أو تحاول تعمل حاجة أحسن من اللي مثلا خسرتنا. معنا اتصال. هي حية وسهلة. علي حمود.
9: حياك الله. كيف جميلين؟
4: الحمد لله بخير. وانت كيفك؟
9: الحمد لله بخير، اخبارك؟
4: الحمد لله. ان شاء الله كمان انت دائما تكون بخير يا علي.
9: ان شاء الله انت دوم ان شاء الله بخير.
4: ان شاء الله. سامع الموضوع يا علي؟
9: الكلمه مع الناس.
4: ايوه،
9: شوفي، لا من الشخص ينشغل مع الناس ويجلس مع الناس ان يسمع نفسه اول شيء.
4: ايوه صحيح، لازم
9: يعني يعرف نفسه، يعني حاسب نفسه ايش قبل من صح ايش من خطا.
4: صحيح،
9: يراجع نفسه، يعني يناقش مواضيع ويفكر ايش يعمل، لازم يجلس مع الناس.
4: انت اصلا لو جلست مع نفسك وفهمت نفسك بتقدر انك تعطي كمان بوقت اخر انك تجلس مع غيرك وتقدر تستمع له.
9: ايوه بالضبط، لازم انك تجلس مع نفسك اول شيء، حاسب نفسك وتعمل ايش عملت وايش صار لها. يعني شوفي الجلوس مع الناس راحة أعتبر.
4: أكيد أكيد.
9: أيوة، يلا شكرا لك يا نيفين.
4: شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك، شكرا كمان لرأيك، وكفاية إنك تتصل وما تقطعش اتصالك. فعلي يقول كمان إنه الواحد لازم يجلس مع نفسه، فلو تركزوا بوقت من الأوقات الواحد، ولو جلس مع نفسه مثلا، خلينا نقول أنت رحت عن بحر مثلا وجلست قدام البحر وجلست تتفرج كذا وتتأمل البحر، وممكن تدخل بتأملك للبحر حياتك كمان، تتأمل إيش اللي صار فيها، إيش أنت حققت، إيش اللي مشيت فيه، كيف الحياة بعد السنين اللي انتقلت النوع ما بتقدرش تعديها وعديته. فلازم الواحد يبدأ يجلس مع نفسه، يفهم نفسه، عشان انت بعدين لما بتجي تفهم غيرك وتجلس مع غيرك بتكون انسان مستمع له، وبعدين ممكن لو طلب منك حلول تعطيه حلول. خلونا نستقبل اتصال سالي. يا حيا وسهلا سالي.
10: يا مساء الخير،
4: يا حيا ويا مرحبا فيك يا سالي، محسن الكلام اللي تقوليها والله. يا سالي
10: عيوني،
4: أنا بهكب حقك الكلام، بخليه بكتاب بعدين.
10: أكيد رغم إني والله سمعت مؤخرا بس كذا، وزميلتي طبعا يمكن تقول لي الله شاري، قلت لها طيب قدمي إلا وحشة أبغاني دي، ما أنا قدمي بشارك الموضوع.
4: أنا فدالي والله، وأنا فدالك كمان، وسعيدة جدا أنني سامعة.
10: طبعا تحية لك في دول عمرك، يعني تحية لك من الفئة الصامتة.
4: الله أكبر، الفئة الصامتة هذه كمان قريبة والله للقلب. دائما شوفي تلاقيها ممكن تسمع وتنجذب وتحب أنها مثلا تسمع البرنامج هذا، فممكن ما تشاركش لكن تحسيها تتفاعل أصلا بكلامه وهي مش مشاركة
10: والله. وبعدين تحسي يعني دي والله عارفين المذيعين المخرجين والمنتصر ما شاء الله، أنا لو في كذا لقيت نتيجه وانا فاضي والله اسمع هذا المنتصر كما شاء الله حاببه، حتى الانسان قلب
4: على فكره يا سالي. أنا كمان كنت بيوم من الأيام المستمعة الصامتة اللي تستمع لبعض برامج عبر الإذاعات لكن ما تشاركش، فكنت أنا من ضمن هذه الأشخاص.
10: أي سبحان الله، تحس إنه سبحان الله يعني دي نسمع كل من البصر والله، لما في كذا والإذاعة
4: صحيح
10: لما تطورات، بس نفس الإذاعة ورونقها والسماعة مرحة
4: على فكرة. والدليل لما مثلا تجي تقري رواية تتخيلي وإنه في حاجة هنا، فما بالك لما تسمعي صوت فتمري بتخيلات وتمسك الحاجة عندك الصراحة.
10: أيوة والله.
4: يسالي إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
10: في أحد الشيء أو أسمعيني يعني دي.
4: أسمعك يا حبيبي، واضح.
10: أحلى شيء في الحياة إنه تجلس لحظات مع نفسك، في زحام الحياة ننسى أحيانًا، ننسى أحيانًا يعني وراء الأيام وراء الواجبات وراء المسؤوليات التي نتحملها، لكنها النفوس تحتاج إلى لحظات يعني زي إنه نحتر شعورنا عنها، يعني إيش تحتاج، إيش اللي إيش الحياة. شوف يعني زين وغلا ما جلس يعني ركزت على فكرة رحلة مع الناس، وصدقني بعض الأحيان متنشى المعركة بينك وبين الأشخاص مع الحياة، بعض الأحيان المعركة القاسية قد تكون بينك وبين نفسك، يعني مذكرش هذا الواجب، مذكرش يعني إيش إيش إيش إيش علاقتك مع نفسك، إيش نفسك يعني تشتي بالضبط. والله يعني شوفي لما نجي نحن نخذ مثال لله المثل الأعلى، إنه عندما آدم عليه السلام آدم ما كانش في الشيطان ولا إبليس وكذا، وإيش اللي وصفت له؟ وصفت له نفسه، النفس إنه لو ما يعني لو ما تي يعني سبحان الله لو ما تجلسي معها وإيش تحتاج وإيش إيش الرحلات التي أو إيش الشيء أو إيش المنصة المبادئ اللي تحتاجها تكون في نفسك تتفاهم مع نفسك، أحس من أفضل المراحل أو من أفضل المراكز أو من أفضل الانتصارات التي حيمكن تصير مع نفسي. رغم الضجيج رغم ضجيج العالم واختلاف الأصوات والأيام واختلاف يعني الشعوب التي نعيشها وهكذا، إلى أن النفس تحتاج النفس الوحيدة التي تأخذ معنا كل معركة يعني جديد، كل فشل، كل إنجاز، كل إنجاز، كل خطوة جديدة، تكون النفس الأول والأخير الجو الأول والأساس.
4: صحيح فعلا لازم، لأنه النفس قبل كل شيء. يعني أنت كل ما كنت فاهم نفسك، ونحن تكلمنا وقلنا أنه اللي يعرف نفسه فعلا يقدر يعرف طريقه، هو إيش يشتي، لإيش مخطط مستقبلا، كيف ممكن أنت لو قدرت كمان تجلس مع نفسك فأنت معناته أنت قادر على أشياء أخرى.
10: حسنا نزيل علي رضي الله عنه قال جميلة جدا وكذا، قال قمة العلم أن يعرف الإنسان نفسه.
4: صحيح،
10: شوف قمة العلم والله إن الإنسان يعرف نفسه، يعرف إيش يعني سواء كان الواجبات أو أي شيء. بس تذكر يعني زين في الآونة الأخيرة كتجربة مني شخصيا يعني لي إنه بدأت مع نفسي بخطط الأشياء، سبحان الله بعض الحين حتى لو ما حسيت يعني زي نفسي إنه في إنجازات في كذا، فما تبتسمي تلقائيا يعني من صح بعض الحين حتى من لمش نفسي صح إنه بنقطة منا حتى ما بديش لذاك اللوم إنه معلش جلد الذات وهكذا، فربما أقول أنه معلش نفطر، ربما نعيد في الحياة، ربما نبدأ من الأول والأخير. فبحيط برغمي يعني زي كاتبة يعني بالفترة الأخيرة يعني لو ما تفهمي نفسك تنجزي والله.
4: صحيح فعلا،
10: الله يسعد لي خليك يعني زين ولك أن تعيد وأيام كلها سعيدة يا رب.
4: إن شاء الله يا رب، وكمان خميسك مبارك، جمعتك مباركة، مقدما يا سالي.
10: عليكم
4: خير، شكرا لك حبيبي، شكرا كمان لرأيك، شكرا كمان لكلامك الجميل. فدائما أو زي ما قالت سالي إنه ممكن تكون أصعب مرحلة في حياة الإنسان إنه يجلس مع نفسه أو إنه يكون قادر إنه يجلس مع نفسه، لأنه في أشياء كثيرة تكون فعلا صعبة بحياتك. ففي أشخاص وجدا جدا يعني كثيرين بتلاقيهم صعبة عليهم إنه يقصوا مع أنفسهم، فتلاقيهم ممكن يحطوا أي أعذار، حتى ممكن ينشغلوا بأي حاجة، ينشغلوا مثلا بأنه خلص أنا بخرج، ببعد من التفكير، ببعد من أنا أجلس مع نفسي، رغم أنه هذا أني أشوفه والله العظيم أحسن حاجة ممكن الواحد إنه يعمله بحياته، إنه يجلس مع نفسه، يشوف الأمور اللي هو لازم إنه يشوفها. فدائما في أشخاص فعلا زي ما قلنا إنه يبتعدوا جدا جدا جدا من التفكير أو إنه من إنه يفرزوا حياتهم يعني في بالهم أو يفكروا بالمواضيع اللي حصلت أو اللي ما حصلت. فأحيانا ممكن نعدي أشياء فنجي نفكر فيها، أو لما نجلس مع أنفسنا إحنا نشوف إنه في أشياء كنا نقول صعب ان احنا نعديها، في اشياء انه لمن حصلت معانا كنا نقول بهذاك الوقت انه لو حصلت فعلا انا بنتهي، او انه خلاص احس قلبي بيوقف لو حصلت، احس انه بسبب هذا الموقف قلبي كنت احسه مش طبيعي، يعني بسبب انه موقف قوي بالنسبه لاشخاص ممكن. فدائما نلاقي انفسنا احنا إنه فعلاً نحن قدرنا لما نيجي نجلس مع أنفسنا إحنا، إنه فعلاً نحن قدرنا إن إحنا نعدي أشياء، نفصل من أشياء، كمان ننسى أشخاص. فدائماً دائماً الجلسة مع النفس فعلاً تكتشف فيها أنت قد إيش كنت قوي. مش ضروري تكون أنت في أشياء أنت ما عملتيش، فلما تجلس مع نفسك أو بالهموم اللي أنت فيها تخلي كله عبارة عن إنه أنا في أو إن أنا كل حياتي مهموم، لا، في أشياء ممكن أنت تفكر فيها إنه أنا قد إيش كنت قوي عشان وصلت لهذه المرحلة، أنا قد إيش يعني عديت أشياء كثيرة، قد إيش يعني مشيت بأمور ما كنتش متوقعها إن أنا أقدر أتخلص منه، وتجي السنين وأجلس كده مع نفسي وتأمل في حياتي وانه في امور صعبه كانت بحياتي. اكيد بتكون في امور صعبه مش كانت بوقتك الحالي كمان، لكن بتجي بتلاقيها بدات تخف شويه شويه كل ما جلست مع نفسك، كل ما فكرت مثلا موضوع انه او مشاكل انا كيف ممكن ان انا احل هذه المشكله، كيف ممكن ان انا اعديها، تبدا تجلس مع نفسك. لكن لما مثلا تصير مشكله ونحن ساقلين أو نحاول إن إحنا نتهرب منه، نحاول نتهرب من إن إحنا نفكر فيها، فدائما صدقوني إنه بيبقى حاجة بالقلب أو حاجة إنها ما تنتهيش خالص. فخلوكم كمان عاطين أنفسكم مساحة، عاطين لتأمل حياتكم من البداية للنهاية. مش ضروري من البداية يعني إنه قبل سنين، لا، من بداية مثلا يوم كذا لنهاية يوم كذا. أنا ايش اللي مثلا زعلت نفسي فيه، ايش اللي ما قدرتش اعطي نفسي فيه، ايش اللي مثلا كمان الموقف حصل لي. فدائما كل ما لما نحن نعطي اشياء او نعطي الاهميه لنفوسنا ولحياتنا، نلاقي انه فعلا قادرين ان احنا نحل امور كثيره. فلما تصبح حياتنا احنا اسهل بسبب ان احنا مثلا حلينا اشياء في دماغنا وفكرنا فيها، تصبح فعلا الحياة أكثر راحة. فأنت خلاص تبدأ إنه أنا حليت أشياء وحليت أمور في حياتي. ففي دراسات إحصائيات تشير إلى إنه في علم النفس في أشخاص أو الأشخاص الذين يمارسون التأمل أو الكتابة أو كتابة المشاعر كمان أو مراجعة الذات، وهذه أهم حاجة، بانتظام يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة، ويكونوا أكثر قدرة كمان على التعامل مع الضغوط. وكمان تشير أبحاث إلى أن تخصيص وقت للتأمل الذاتي ها يساعد على تحسين اتخاذ القرار والتقليل كمان من التوتر وزيادة الوعي بالمشاعر. في كمان مختصون بيشوفوا إنه الإنسان الذي يعرف نقطة قوته أو نقطة قوته ونقطة ضعفه، فتكون فرصة لنجاحه في الحياة والعمل، وفي فرصة للعلاقات كمان أكبر من غيره، لأنه أنت قادر تجلس مع نفسك، فأنت قادر تقرر، قادر
3: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
12: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
13: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
14: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: حلقة عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: صوتك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193.

0: واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله بكل اسم هو له إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. في عبارة شهيرة وعظيمة هي تقول: نعم قل من يشكرها، ومحن قل من يسلم منها. حديثنا سينصب عن النعم، والنعم رؤوسها ثلاث. أعظم نعمة في الحياة من رؤوس النعم نعمة الدين، لا تتم نعمة إلا بالإسلام. فلو أن إنسانا يعطيه الله الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها ولم يعطيه الدين فما أعطاه شيء، ولو حاز على الدنيا بحذافيرها. وفي المقابل لو أن إنسانا أعطاه الله من الدنيا شيء يسير وأعطاه الدين ترى ما فات شيء. إذا أعطاك الدين ما فاتك شيء، إذا سلب منك الدين لو يعطيك الدنيا كلها ترى ما أعطاك شيء. لماذا؟ لأن الحياة قصيرة، الحياة قصيرة مهما عشنا ومهما يعني تمتعنا، فالزمن قصير والأيام محدودة والأعمار يعني العمر محدود والأيام معدودة والإقامة مؤقتة. فمن الناس من اهتم بالإقامة المؤقتة وضيع الإقامة الأبدية. يعني يقول لك اعمل في الدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، بقدر بقائك في الدنيا اعمله، والآخرة بقدر مقامك كم تمكث خالدين فيها سواء في النار ولا في الجنة. ومن هنا لا بد أن الإنسان يعرف أن هذه، وفي نفس الوقت لا يوجد على وجه الأرض إنسان أعز من المؤمن. ينبغي أن يعرف الإنسان الناس هذه الحقيقة، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالدين وينبغي لنا أن نعتز به ونتمسك به، لأنها لا تتم نعمة بدون الدين. شوفوا قبل لما كنا نتكلم عن سورة الفجر، لما قال الإنسان الغني إن الله أكرمه وقال الفقير إن الله هانا، قال لا، إذا أعطاك الله الدين أكرمك، إذا سلب منك الدين ولم يوفق له أهانك. يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه، ومن يهين الله فما له من مكرم. اللي ما يسجد واللي ما يصلي واللي ما يخاف الله هذا مهان، اللي يصلي ويخاف الله سبحانه وتعالى هذا مكرم. هذه النعمة الأولى، لا تتم نعمة بدونها. النعمة الثانية نعمة الصحة، نعمة العافية، لا يطيب العيش إلا بها. هو بيت شعر يقول، يعني هو مشهور وهو يختصر لك الكلام، يقول الملك والتملكة ما تنفع العليل. إنسان مريض مصدع رأسه على الآخر وفي أحسن مكان ما يتلذذ ولا يستمتع، فلا يطيب العيش إلا بالعافية. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه، يا رسول الله علمني دعاء، قال سل الله العفو والعافية. جاء اليوم الثاني قال يا رسول الله علمني دعاء، قال سل الله العفو والعافية. في اليوم الثالث قال يا عم ما أعطي إنسان بعد اليقين أفضل من العافية. ولهذا لابد إنسان يسأل الله ليلا ونهارا في العافية هذه. لماذا؟ لا تستطيع تصلي إلا وأنت صحيح، ولا تصوم ولا تحج ولا تفعل الخير بدون صحة. حتى في أمورك الدنيا الدنيوية، الأمور الدنيوية أو الدينية، ما يستطيع أحد يعني يفعل شيء إلا إذا هو صحيح البدن. ولهذا تجد حتى في الوظائف يأخذون يقول مشهد صحي إنك سليم، ما عندك كذا ما عندك كذا. ولهذا الصحة هذه ينبغي الإنسان يحافظ عليها. بعض الشباب هذول اللي فحطون بالسيارات وكذا، بعضهم يتعرض لحادث وفقد صحته وجلس سنين وقد يصاب بعاهة تستمر معه العمر كله. إذن العافية. الموضوع الأخير في رؤوس النعم المال، هذا الكفاية. ونعمة المال، نعمة المال نعمة عظيمة، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. المال
الناس فيها على ثلاث أحوال: فقر منسي، كفاف، غنى مطغي. المال بشكل عام، الغنى المطغي غالبا يحمل الإنسان على العصيان. إن الإنسان لا يطغى، يتجاوز الحد في المعاصي، الرأى استغنى. غالبا مع كثرة المال يصحبه معاصي. والفقر المنسي برضه في المقابل مشكلة كبيرة جدا. قال: أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كلها عذاب. الكافر في عذاب، الفقير في عذاب، والقبر كلها يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء جعلها مع بعض. فاستعاذ من الغنى المطغي واستعاذ من الفقر المنسي. طيب والحل؟ الكفاف. أغلب الخلق ما يصلح له إلا الكفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل قوت آل محمد، اجعل قوت آل محمد، رزق آل محمد قوتا. كفاف لا له ولا عليه، ستر حال. لأن المال لو أنك مثلا فقير أو عندك ما عندك مال، حتى لو تريد تسافر لتعصى ما تستطيع. فالكفاف هذا هو يعني الأصلح لغالب الخلق جميعا. والغنى غالبا يكون فيه كفر. على كل حال، ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب عدة الصابرين وعدة الشاكرين عمل مقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، من الأفضل هذا ولا هذا؟ بعد كلام طويل قال: والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر شكره اختياري، والفقير الصابر هذا صبره اضطراري. ولا شك أن الإنسان إذا شكر وهو مختار أفضل من الإنسان الذي صبر وهو مضطر. وعلى كل حال، نسأل الله أن يجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند القضاء من الراضين. ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9
5: ما بعد صبرك
0: بشي.

يتجدد للقاكم من جديد لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معدن الشيبانية أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج اللي يسمعونا على عدنية بتردداتها التالية 89.1 في عدن ولاحج والضالع وأبين وجنوب تعز، وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على اليوتيوب وأيضا على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي. نطلع عليكم في ساعة كاملة أو ساعة ونصف كاملة لنستقبل جميع التهاني والتبريكات وأيضا الإهداءات. ويا ترى أرقامنا هي 774-6849 أو 028-51-888. هذا هي أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل. ويا ترى من حابين تشاركونا، وأيضا نكون سعداء جدا لنفرح من أفراحكم ونهنئ كل حبيب وقريب وبعيد في الداخل والخارج. وأيضا معنا التهاني والتبريكات، ولا أنسى أننا محضر لكم باقة جميلة من الأغاني اليمنية للوتر اليمني بالعديد من الفنانين اليمنيين. وكالعادة نحن ما نبدأ برنامجنا إلا بعد ما نبدأها بأغنية جميلة وحصرية على إذاعة عدنية FM في برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة والنصف. فمستمعينا في كل مكان، دعونا نروح لنستمع إلى أغنية للفنان الرائع الجميل واللي متعنا دائما بصوته الصنعاني، هو الفنان حسين محب، وأيضا يرافقه الفنان محمد الخولاني في أغنية يقول فيها مرحبا مسهلا. فنروح نستمع إليها ومن ثم نعود لنستقبل جميع اتصالاتكم ونستمع إلى التهاني والتبريكات اللي تقدموها إلى أقرب الناس في حياتكم.

مرحبا. اهلا وسهلا يا كباتن المجره. ماي نيم از فضائيو. قررت اسيب كوكبنا واتفسح عندكم في الارض. فتشت في لندن وروما وكوالالمبور واحترت اهم

0: وكالعادة كما استمعتم بأغنية جميلة تعونا الفنانين الرائعين حسين محب ومحمد الخولاني, ونرحب بكل اللي يسمعنا ويتابعنا ويشاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي في برامجنا الفني المسائي تهنمين, ونرحب بكم في الداخل والخارج. كما أنا سعيد جدا بأن أطلع عليكم بساعة ونصف مليئة بكل ما هو جميل كجمال قلوبكم. خلونا نستقبل اتصال ونقول له مرحبا.
1: يا مساء الخير عليك يا عدنان.
0: يا مساء الفل والورد عليك يا ست الكل, كيف حالك؟
1: الله يحفظك يا أحلى عدنان. أنا مرضيش أخرج الخميس لما أسمع صوتك.
0: الله يحفظك ويستر عليك يا غالية.
1: أيوة, واسمع التهاني واسمع الأغاني منك الحلوة.
0: الله يحفظك. يلا, من حابة اليوم تهاني وش حابة تسمع اليوم؟
1: أيوة اللي حابها, هني حبيب قلبي ابني حمزة, يوم السبت عيد ميلاده.
0: ألف ألف مبروك وعيد ميلاد سعيد يا رب, أيامك كلها سعيدة. آمين
1: آمين يا رب, يحفظك يا رب.
0: آمين.
1: أشتي أغنياتي يا منيتي يا سلام خاطري
0: يا منيتي.
1: بأي صوت كان, بسياسة العلوي, بالرواشة, بالكبزي, بأي صوت.
0: يا ولا يهمك استر كل يوم حمزة ولا
1: حبيبي يا عدنان.
0: الله يحفظك ويطول بعمرك يا رب. نشكر أم حمزة ونشكر ابنها الذي بيصادف إن شاء الله يوم السبت عيد ميلاده, نقول له عيد ميلاد سعيد ويا رب كل أيامك سعيدة ومناسبات جميلة وأفراح ومستقبل زاهر بإذن الله تعالى. وهي طالبة أغنية, وإحنا دائما ما نقصرش إلا بتلبية جميع الطلبات, فإن شاء الله بيتم تلبية طلب أم حمزة. ونشوف معنا اتصال آخر من اللبناني أحمد.
2: أحمد حبيب قلبي,
0: حبيب قلبي, حبيب روحي,
2: يا ميت أهلان سهلان.
0: يا مرحبتين. كيفك حبيب قلبي؟
2: فوز علينا يا أحمد.
0: أنا اليوم جيت علشانك يا أحمد.
2: إيه ولك حبيب قلبي استعتلات.
0: إيه وأنا كتير
2: وحياة شوار ما أسلم يا أحمد استعتلات.
0: حبيبي أحمد حبيبي, كيف حالك؟ كيف الصحة؟
2: الله أنا جاي لك, الله يفوق إن شاء الله.
0: وإياك يا رب العالمين. اليوم من حبل يوم تاني يا أحمد.
2: عاد نسمع صوتك يا روحي.
0: والله وانت أكثر يا غالي.
2: حبيبي حبيبي
0: تفضل يا أحمد.
2: ما ننساك أبدا.
0: الله يستر عليك, ما تخسر.
2: الأغنية العراقية عمي يا بيع الورد.
0: عمي
2: يا بيع الورد كن الورد زين.
0: الله خلاص, انت غنيت احسن منه. الله انت جالس تحني بي, انا قد كنت اسمعك من قبل شي تزوجنا بالغصب. انت انقطع الاتصال. ليش اللي بالموضوع الزواج هذا احمد يختفي. ولا يهمك يا احمد, ان شاء الله بيتم تلبية طلبك يا الغالي يا الحبيب, وانا سعيد جدا بسماع صوتك وسماع جميع المتصلين, أم حمزة والأستاذ منى وأيضا أحمد والأستاذ محمد فضل. فمستمعينا في كل مكان, بنستقبل جميع الاتصالات وجميع الرسائل. ما عليكم إلا التواصل على الرقم اللي هي 774-6849 أو أيضا رقمنا الآخر 02-851-888. هذه الرقمنا, تواصلوا معنا ونكون سعداء بسماع أصواتكم والأغاني اللي أنتم تطرحوها, علشان بعض الأغاني تكون جديدة علينا ونحبها من بعد ما تطلبوها أنتم. فيعود علينا أحمد من جديد. أحمد انقطع الاتصال, معليش يا أحمد, حاول معنا في الحلقة القادمة أو في نفس الحلقة. بس نروح الآن لتحضير أغنية يا منيتي يا سلا خاطري لطلبتها أم حمزة. نشوف يا ترى ما هي

طبعا مستمعينا في كل مكان, خلونا نروح نستمع إلى أغنية يا منيتي يا سلا خاطري بصوت الفنان الراحل فيصل العلوي اللي طلبته أم حمزة, ومن ثم نعود لكم لنستقبل جميع الاتصالات وجميع الرسائل وجميع التهاني وجميع التبريكات والإهداءات. يا منيتي يا سلا خاطري للفنان الرائع الجميل رحمة الله عليه فيصل العلوي. وخلونا اليوم نقلب الدان اللحجي بالأغاني الجميلة لجميع الفنانين, ومن ثم نعود لنستقبل جميع اتصالاتكم. يا منيتي يا سلا خاطري.

0: ويا منيتي يا سلا خاطري سمعناها بصوت الفنان الراحل فيصل علوي. كمان سعيد جدا بسمع هذه الأغاني الجميلة التي ترجعنا للزمن الجميل. نشكرك يا أم حمزة وكل سنة وانت طيب يا أغلى وأحلى وأخ ابن العزيز الغالي أم حمزة. لو حمزة أيضا عيد ميلاده يوم السبت, عيد ميلاد سعيد ويا رب كل أيامك وسنينك القادمة والأشهر القادمة بإذن الله وأنت في أحسن حال وتاج راسك أمك بجانبك يا حمزة. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المسائي تهنمين, ولكن دعونا ننوه بأرقامنا وهي كالتالي 774-684-9 أو رقمنا الآخر 02-851-888. هذه أرقامنا, ما عليكم إلا التواصل. ويا ترى من حابين تهنوا اليوم بحكم اليوم خميس, وما يحلى الخميس إلا ببرنامجنا الفني فني المسائي تهنمين لنشارككم كل الأفراح والمسرات وننشر السعادة والسرور لكل بيت عدنية. فمستمعين نروح نستمع إلى أغنية طلبها الأستاذ الغالي. هم يقول ما يحبش إنه نقول له أستاذ, ولكن نقول الغالي على قلبي أحمد اللبناني بأغنية هو قال يا بياع الورد, وإحنا نلبيه بأغنيات يا بياع الورد, ولكن نسمعها بصوت الفنان العراقي ماجد المهندس.
1: عمي يا بيع
0: عمي يروح الله.

0: ومعنا اتصال ونقول له مرحبا. الو
1: الو
0: يا مرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ خميسك جميل يا رب. فاطمة، يا مرحبا فيك يا فاطمة، تفضلي يا فاطمة، من حابة اليوم تهني أو شحابة تسمعي؟ فاطمة تسمعينا؟ ألو ألو، أنقطع الاتصال من فاطمة، نتمنى من فاطمة أن تعود معنا مرة أخرى. أيضا معنا أحد الرسائل النصية زي ما ذكرنا قبل شوية، وهي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ نحن الحمد لله بخير، دامك بخير. لو سمحتم أشي أغنية أنا بنت الشيخ وأنا لولا. ولا يهمك يا لولا، إن شاء الله بيتم تلبية طلبك. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية أنا بنت الشيخ، ومن ثم نعود من جديد لنستكمل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. نروح نستمع إلى أغنية بنت الشيخ ومن ثم نعود لكم، فخليكم معنا.

0: بعد ما سمعنا أغنية للولا طلبتها برسالة أنصية زي ما ذكرنا قبل شوي، نحن نستقبل جميع الرسائل وجميع الاتصالات على رقمنا 7746849 أو 0285188. كما تعودنا دائما نستمع إلى أغنية حصرية في بداية البرنامج، ومن بعدها نستمع جميع الطلبات الذي بدأناها بمنية ياسلة خاطري طلبتها أم حمزة، وأيضا بعدها بطلبة أحمد اللبناني أغنية حق مجد المهندس يا بياع الورد، والآن ختمناها للولا بنت الشيخ. ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان، يتبقى لنا ساعة كاملة لكم أنتم للتواصل معنا وتشاركونا كل الأفراح والمناسبات الجميلة.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: مع المحلات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. 9.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية اف ام وتحديدا برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم بعد اعلانات الساعة الرابعة عصرا. خلونا نستقبل اتصال ونقول الو مرحبا. الو الو الو الو طب الو طب الو مرحبا طب اهلين الو مرحبا.
1: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: فاطمه.
0: يا مرحبا. قد قلت فين فاطمه؟ اختفت علينا. وين انت يا فاطمه؟
1: والله موجوده موجود.
0: يا مرحبا. تفضل يا فاطمه. من حابه اليوم تهنئه وش حابه تسمعي اليوم؟
1: والله الو.
0: ايوه اسمعك اسمعك تفضلي.
1: ابغى اسلم عليكم كلكم انت والمستمعين كافه بدون استثناء.
0: يا مرحبا.
1: الله يسلمكم. الله
0: ربنا يسلمك ويعافيك يا فاطمة. ايش في للاتصالات يعني ضروري تقطعوا الاتصالات على فاطمة؟ ما ينفعش ضروري يعني تكون الاتصالات كويسة علشان فاطمة يعني تكمل حقها الاتصال. فمستمعينا في كل مكان ان شاء الله فاطمة تعود لنا من جديد لتتواصل معنا في برامجنا الفنين مساء تنمين. وارقمنا كالعادة 7746849 او 02851 38. ونتمنى اللي كانوا يتواصلوا معنا قبل الفاصل الإعلاني أو في الفاصل الإعلاني يعودوا مرة أخرى ليتواصلوا معنا ونسمعهم ويسمعونا ويشاركونا كل أفراحهم ومناسباتهم الجميلة. طبعا خلونا نروح نستمع إلى أغنية جديدة وحصرية للفنان الجميل هاني الشيباني تعريف المحبة. نشوف هاني الشيباني كيف عرف المحبة بأغنية جديدة وحصرية نسمعها في برنامج الفني المسائي تهنمين مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي.

0: تعرف المحبة إن اللي تحبه.
1: بعدين ونشوف كيف بيعرفنا المحبة. هاني شيباني معنا اتصال ونقول له مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: الأستاذ عدنان البعي.
1: أيوة معك عدنان. يرحب بك.
2: كيف حالك يا أستاذ؟
1: حياك وأبقاك الغالي.
2: أحمد مليكان معك.
1: حياك يا أستاذ أحمد، كيف حالك؟
2: الله يخليك، الحمد لله.
1: عاش عاش من سمع صوتك.
2: الله يحفظك. والله الآن بصراحة فتحت الإذاعة وجدت البرنامج حقكم على الحلو.
1: الله يستر عليك
2: والممتع.
1: الله يحفظك أستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد.
2: أشياء قدم تهنية.
1: تفضل ونحن نسمعك.
2: والله أحب أهني ابني الغالي هاني أحمد مليكان وأولاده علاء وحسين، إن ربنا يعطيهم الصحة والعافية.
1: آمين يا رب.
2: وأطلب لهم أغنية سلمولي عليه للفنانة فيروز.
1: ولا يهمك، أحلى أغنية وربنا يحفظهم لك.
2: الله يخليك يا أستاذ.
1: ربنا يحفظهم لك ويحفظك لهم يا رب.
2: يلا شكرا جزيلا.
1: في أمان الله أستاذ أحمد مليكان، سعيد جدا بسماع صوتك. بيتم تحضير لك الأغنية وسعادة جدا بسماع صوتك. وخلونا نروح نشوف هاني إيش يقول بتعريف المحل.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في كل مكان في برنامج الفريق المسائي تهنمين ونستقبل اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم وعلى
0: خير عدنان. هلا هلا هلا محمد رضوان.
1: كيف حالك يا اخي يا صديقي؟ انا
0: اشكرك. حياك وابقاك سعيد جدا بسماع صوتك يا محمد. كيف حالك؟ كيف الصحه؟
1: انا اشكرك سعيد تمام مدام التمار. سمعنا صوتك كل شيء تمام
0: على طول يا رب تسمع صوتي واسمع صوتك الغالي. يلا اليوم من حب اليوم تهنيه محمد.
1: انا اهني زوجتي وعبد الباسط محمد رضوان ولا بنتي اسماء وزهرة عبد السلام محمد رضوان.
0: ربنا
1: وهنيك انت استاذ عزان.
0: الله يحفظك.
1: وأطلب أغنية أيوب طارش الزفة.
0: أيوب طارش الزفة ربنا يحفظهم لك ويحفظك لهم يا رب.
1: أنا أشكرك يا أستاذ عدنان. أنا أشكرك.
0: حياك يا محمد. أشكرك على تواصلك معنا يا محمد. وعليهمك أحلى زفة للفنان أيوب طارش. أشكرك يا محمد على تواصلك معنا. لكن خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبها الأستاذ أحمد مليكان أغنية للفنانة فيروز سلم لي عليه.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا. الو
1: لا.
0: الو مرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. حنين
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. وزدت خير لما سمعت صوتك يا حنين، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: خميسك جميل كجمال قلبك. تفضلي يا حنين، من حابه اليوم تهنئه وش حابه تسمعي؟
1: اسمع اغنيه هذه حلوه سكرة.
0: هذه حلوة سكرة.
1: وأهدي لصديقاتي داليا وغدير.
0: ولا يهمك،
1: مستمعين ومشاركين، شكرا لكم.
0: الله يحفظك يا حنين، أشكرك على تواصلك معنا وأنا سعيد جدا بسماع صوتك. ومن بعد ما كنا مع حنين نروح مع الأستاذ الغالي الرائع الأستاذ محمد فضل. كيف حالك أستاذ محمد؟
2: كيف حالك عدنان؟ عودي حميدة فقدم صوتك.
0: الله يحفظك، أنا موجود دامك أنت موجود.
2: مشغول، كل المشغول مشغول ينشغل الواحد.
0: أي أيوة والله، كنا في سفرية كذا وعدنا الحمد لله بالسلامة.
2: أشكرك جائما
0: على رأسي وأنا سعيد جدا.
2: أولا تحية لأحمد مليكان
0: الأستاذ أحمد ذا،
2: ومني ومن الإعلامي في سل العدم زميلة سميرة عزي، سميرة وزميل وزي، ونهني ابن الإعلامي هاني مليكان اللي عارف أنه إعلامي قال لي سميرة عزي. وأتقبل معي أغنية مني ومنك يا فتاة علوي أو اللي تختار أنت.
0: ولا يهمك، أغنية الفنان فيصل العلوي. أشكرك يا أستاذ محمد فضل لتواجدك معنا وسماع صوتك، حفظك الله ورعاك. نروح إلى أغنية الفنانة فيروز اللي طلبها الأستاذ أحمد مليكم ثم نعود لكم، فخليكم معنا دائماً.

بعد ما سمعنا أغنية للفنانة فيروز اللي طلبها الأستاذ أحمد بوليكان وأهدى إلى ابنه وكافة عياله. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم, فدعونا الآن نروح إلى أغنية أو زفة للفنانة يبطار أفشي لطلبها محمد رضوان حبيب قلبي محمد, فالأغنية جاهزة يا محمد, وخلونا نروح نستمع إلى زفة الفنان الفنانة الرائع الجميل حفظه الله ورعاه أيوب طارش بأغنية زفة. وطبعا اليوم خميس, ما يحلى الخميس إلا بالأغاني الفرائحية لنكون سعداء ونفرح لكل قريب وبعيد وحبيب وصديق وأخت وأخ وزوجة وزوج وكذلك أم وأب, فربنا يجعل كل الأفراح والمسرات عامرة في بيوتنا جميعا. فزفة أيوب طارش هي الآن.

وبعد ما سمعنا زفة للفنان أيوب طارش، وإن شاء الله يا محمد رضوان تكون استمعت إلى الأغنية أو الزفة للفنان أيوب طارش، حفظ الله ورعاك وحفظك الله ورعاك يا محمد رضوان. أيضا مستمعينا وجمهورنا اللي يتواصلوا معنا بالواتس أرقاما هي كالتالي 77468 49 أو 02-851-8888. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل، شاركونا كل الأفراح والمسرات بحكم أنه اليوم خميس وما يحلى الخميس إلا ببرامجنا الفني المسائي تنمين، وأيضا برسائلكم واتصالاتكم وإهداءكم وطلبات الأغاني. نروح الآن نستمع إلى أغنية للفنان قيس العلوي، وانشرتنا الإعجاب الأستاذ محمد فضل لأنه أراد أن يستمع إلى أغنية للفنان فيصل العلوي. احنا اخترنا له أغنية يا حبيبي كم شكيت لقلبي.

0: معنا اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مريم صح؟
1: أيوة.
0: يا مرحبا فيك يا مريم، خميسك جميل كجمال قلبك يا مريم، منحب اليوم تهني.
1: الله يعطيك العافية وانت
0: قميصكم جميل. الله يعافيك يا رب. اللهم آمين يا رب. تفضلي يا مريم.
1: والله معي تهنئة هني أخي بمناسبة الخطوبة.
0: ألف مبروك.
1: إن شاء الله عقبال لما يتزوج،
0: عقبال دخول القفص الذهبي، وهذه أحلى زغروضة كمان له. الله يعافيك يا رب. وإيش حابة تهدي له من أغنية يا مريم؟
1: على ذوقك.
0: ولا يهمك،
1: أحلى المخرج.
0: ولا يهمك، ابشري بالسعد يا مريم. أشكرك على تواصلك معنا يا الغالية.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. نشكر مريم، وعقبال دخول أخوها القفز الذهبي وعقد قران بإذن الله تعالى، وتكتمل فرحته بشريكة حياته. طبعا معنا أيضا أحد الرسائل المتواجدة معنا يقول: السلام عليكم، كيفكم؟ معكم عمر، وأطلب أغنية للفنان أصيل أبو بكر، قانع بمن أهواه ومن للروح روح.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
3: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، جمهور عدنية FM على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وعلى 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. نعود لكم من جديد في برنامجنا الفني المسائي تهنيمين بعد ما كنا في فاصل إعلاني. معنا أحد التهاني عبر الواتساب يقول: نزف أجمل آيات التهاني والتبريكات للعريس الغالي على قلوبنا الشاب الخلوق أسامة توفيق قحطان بمناسبة دخول القفص الذهبي، فألف مبروك عليك وممتنين له حياة مليئة بالسعادة والرفاء والبنين، ودام الله السرور ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات. المهنئ رتفان عتيق الخليدي. ألف مبروك عليك يا أسامة، وألف مبروك عليك يا رتفان لتقديمك لهذه التهنية. فمستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم ومعنا اتصال، ونقول ألو مرحبا. ألو
4: ألو،
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
5: عاكلت طلبة تطلب أبو كلها الأغنية المكررة وانت عاكلت.
3: إيش من أغنية؟ إيش من أغنية؟ تفضلي.
5: لا دحين ثاني.
3: تشي أغنية ثانية؟ إيش من أغنية؟
5: محمد بن محمد، أهلا بمن حسنة فتن.
3: محمد بن محمد؟
4: محمد بن محمد.
3: اسم الأغنية؟
4: اسم الأغنية؟
5: أهلا بمن،
3: أهلا بمن، اهلا بمن، ولا يهمك ان شاء الله بيتم تلبية طلبك. طبعا معنا ايضا تهنية اخرى نقول فيها: نزف اجمل واحلى واروع واطيب التبريكات للشاب الخلوق العريس عبد الجبار محمد احمد مثنى، وهذه التهنية القلبية مقدمة من الغالي فهد احمد القاضي. وخلونا ايضا نشوف الاتصال الاخر، او عفوا نشوف من هو صح لحظة بس نروح إلى أغنية علشان نمشي بالترتيب. مريم خطوبة أخوها، وهذه الأغنية أو هذه الزفة لأخو مريم اللي تواصلت معنا، وهذا الإهداء لأخو مريم، فخلونا نروح نستمع لها.

ورجعنا لكم فالف مبروك عليك يا غالي. وايضا نروح ايضا لنستمع الى اغنيه طلبتها حنين، هذه حلوه سكره، وهذه الاغنيه هي للفنان الجميل الرائع محمد السالم.

0: ومعنا اتصال ونقول الو مرحبا من معنا.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: هاي مساء الخير عليك عدنان.
0: يا مرحبا من معنا؟
1: معك سند حماس.
0: هلا فيكي يا سنا، كيف حالك؟
1: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك. حالك؟
0: الحمد لله بخير. وزدت تخلى ما سمع صوتك، تفضلي يا سنا.
1: الله يعطيك العافيه، وانا صراحه اول مشاركه لي معك
0: على راسي، وانا سعيد جدا بهذه المشاركه والله.
1: الله يسعدك لك.
0: امين يا رب.
1: طبعا انطلب علي محمد سعد عبد الله، اشتي اشوفك.
0: محمد سعد عبد الله، اشتي اشوفك.
1: ايوه
0: ولا يهمك يا سناء. الو الو، انقطع الاتصال مع سناء، ولكن سعيد جدا بسماع صوتك يا سناء، وايضا سماع كل متصلينا وحبايبنا في الداخل والخارج. فمستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم، ولكن دعونا نروح لنستمع إلى أحد التهاني والتبريكات. ولا أن يتم تحضير هذه التهنية، بيتم تجهيز أغنية للفنان محمد سعد عبد الله.

0: طبعا إلى أن يتم تحضير أغنية للفنان محمد سعد عبد الله معنا التهنية ونقول فيها نزف أسماء آيات التهاني وأحلى وأروع وأطيب التبريكات للشاب الخلوق العريس عبد الجبار محمد أحمد مثنى بمناسبة دخوله القفص الذهبي. فألف ألف مبروك عليك يا عبد الجبار وبالرفاء والبنين وبالذرية الصالحة بحول الله تعالى. وهذه التهنية القلبية مقدمة من الغالي فهد أحمد القاضي. وليكذا مناسبة جميلة دعونا نهدي هذه الزفة.
1: زفوا احنا عريسين.

0: Ciao.
1: Allô. Allô. يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا علي؟
0: الحمد لله بخير،
1: حياك وابقى، خميسك جميل وجمعتك مباركة مقدما، كيف حالك؟
0: كله بخير، خميسك مبارك وجمعة مباركة
1: علينا وعليك بالصحة والعافية. تفضل يا علي، من حابب اليوم تهني وش حابب تسمع؟
0: حابب نسمع فيصل علوي يا وليد يا نينو.
1: فيصل علوي يا وليد يا نينو، ولا يهمك يا علي.
0: ونهديها لجمهور إذاعة عدنية FM ولكل المستمعين المشاركين.
1: أشكرك يا علي وصل الإهداء، وأشكرك لتواصلك معنا يا الغالي.
0: يا شكرا لك، شكرا،
1: حياك وأبقاك في أمان الله يا علي من يافع. طبعا من الأشخاص الرائعين والجميلين والدائمين لتواصله الدائم حتى وهو مشغول، والله يتواصل معنا. أحييه وكل المتصلين أحييهم وعلى رأسي دائما. خلونا نروح نستمع إلى أغنية لطلبتها سناء، أغنية الفنان الراحل محمد سعد عبد الله بأغنية أشتي أشوفك، فنروح نستمع لها ومن ثم نعود لكم معنا.

نشوفكم, خلينا نشوفكم دائما وكل يوم خميس بإذن الله تعالى, ونسمع اتصالاتكم ونسمع أصواتكم. أغنية جميلة يا سناء, دقيتي على الجرح. أيضا نروح نستمع إلى أغنية اللي طلبتها, لم تحدثنا باسمها, ولكن هي أغنية محمد بن محمد, هو محمد مرشد ناجي على ما أعتقد أن هي هذه الأغنية, وإذا مش هو إن شاء الله منعيد ونسمع من أغنية ثانية إذا هي مش هي الأغنية. فنروح نستمع إلى أغنية للفنان محمد مرشد ناجي, ومن ثم نعود, هي أغنية أهلا بمن سلم, ومن ثم نعود لكم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
0: معك فارس.
1: حياك يا فارس. من حاب تهني اليوم يا فارس؟ وش حاب تسمع؟
0: يلا يا رب. تمام
1: والله الحمد لله بخير. وزدت خلا ما اسمع صوتك يا فارس، تفضل.
0: الحمد لله. نشتي اغنيه احمد سنيدار يا قسم صنع اليمن.
1: احمد سنيدار،
0: احمد سنيدار يا قسم صنع اليمن،
1: يا غصن
0: صنع اليمن.
1: صنع اليمن. من وين تتواصل معنا يا فارس؟
0: من لحق.
1: اهلا اهلا بحبايبنا في لحق. ولا يهمك يا فارس، الان يتم تشغيله
0: ان شاء الله يا رب.
1: اشكرك يا فارس على تواصلك معنا، وخلونا نروح لمحمد مرشد جان.

مستمعينا في كل مكان، بعد ما سمعنا أغنية للفنان محمد مرشد ناجي دعونا نروح نستمع إلى أغنية طلبها فارس، هي أغنية للفنان أحمد السنيداري غصن صنعاء اليمن.

مستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم في الدقائق الأخيرة، وما زلنا متواجدين لنستكمل طلبات الأغاني اللي طلبوها كل مستمعينا في كل مكان. وأنا ما أعتقد أنه نفذنا كل الطلبات، ما عاد باقي إلا زميلنا وحبيبنا والغالي علي حمود اللي هو طالب أغنية للفنان فيصل علوي يا وليد يا نينو. طبعا مستمعينا في كل مكان، نحن كطاقم إذاعة عدنية FM نهنئ ونبارك للزميل الغالي على قلوبنا دائما محمد الحبشي لما جاء من مولود الذي اسماه أحمد، فيتربى بعزك وربنا يحفظه لك ويحفظه لكم وما يحرمكمش من بعض. وهذه التهنية القلبية مقدمة مني أنا عدنان الشيباني ومن كافة طاقم إذاعة عدنية FM. فألف المبروك عليك يا محمد وبالرفاء والبنين، وربنا يحفظك ويحفظنا جميعا، وخميسكم جميل وخميس جميل جميل جميل, جميل كجمال قلوب مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في جميع المواقع التواصل الاجتماعي. فنروح نختتم حلقتنا لهذا اليوم بأغنية للفنان فيصل علوي طلبها أخونا وحبيبنا علي حمود، هي أغنية يا وليد يا نينو. فنشكر كل من تواصل معنا، والذي لم يستطيع أن يكون معنا فهو معنا بقلبه وإحنا معه بقلبنا وقلوبنا جميعا. فإلى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، لهذا أترككم برعاية الرحمن واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجمعتكم مباركة مقدما، وبإذن الله تعالى نراكم في حلقات قادمة بإذن الله الواحد الأحد. فأغنية ختامية من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، أغنية للفنان فيصل علوي اللي طلبها علي حمود من يافع.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

0: خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير،
1: ترقبوا الإعلان الكبير.
0: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع إبداع النخيل لتمكين المرأة والحفاظ على التراث بتريم. بدء تنفيذ مشروعين لدعم محو الأمية في خور مكسرة. انطلاق اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بعدن. صحة بيئة المنصورة تتلف 4 أضنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. الأمم المتحدة أكثر من 7.3 ملايين يمني تلقوا مساعدات إنسانية منذ مطلع 2026. خفر السواحل بحضرموت يدشن تأهيل متطوعية صواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة. مدير عام التعليم الفني بعدن يناقش تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم. وأخيرا مدير أمن لحج واتحاد نساء اليمن يبحثان تعزيز التعاون لخدمة المجتمع. وإليكم التفاصيل. دشن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت مشروع إبداع النخيل الهادف إلى تمكين المرأة وإحياء حرفة الخصيات المرتبطة بالموروث الثقافي الحضرمي. ويستهدف المشروع تدريب 20 امرأة من المجتمع المحلي على صناعة منتجات سعف النخيل، بما يسهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. بدأت في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن أعمال تنفيذ مشروعين لإنشاء فصول دراسية ودورات مياه خاصة ببرنامج محو الأمية في مدرستي خالد بن الوليد والعريش. ويأتي المشروعان في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المناسبة للدارسين. انطلقت في العاصمة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية تحت شعار شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وتنظيم وزارة التعليم العالية ومؤسسة العون للتنمية. ويستمر اللقاء على مدى 2 يوم لمناقشة سبل تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وملامة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية في اليمن. أتلفت قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها خلال حملات تفتيش ميدانية على عدد من المحلات التجارية في إطار جهود حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 7.3 ملايين يمني استفادوا من مساعدات إنسانية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 عبر 123 منظمة شريكة شملت مجالات الغذاء والصحة والمياه والحماية، وسط تحذيرات من تأثير نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية. دشن خفر السواحل بساحل حضرموت برنامجا لتأهيل متطوعية صواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة السياحية، بهدف رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الغرق، بما يسهم في تعزيز السلامة على السواحل خلال الموسم. ناقش مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن خلال اجتماع موسع سبل تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات من خلال تحديث الخطط الدراسية وتجهيز الورش والمختبرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل. وأخيرا بحث مدير أمن محافظة لحج مع قيادة اتحاد نساء اليمن فرع لحج آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المجتمعية وبرامج حماية وتمكين المرأة، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، في أمان الله.

للأداء المروري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء فرزات خاصة بسيارات الأجرة للحد من الازدحام وتنظيم الحركة المرورية. اختتمت في محافظة عدن فعاليات المؤتمر اختتمت في محافظة عدن أعمال اللقاء التشريعي.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون.
1: حافظت عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية المقرية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية خلال يومي 8 و9 يوليو 2016. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية
1: البحثية.
2: نانا الخيار الأول للمستهلك.
1: لتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والجامعات وأوصل لقاء
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بالتقارير السنوية وتطوير الأداء المؤسسية. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام
1: في موعدنا وأكلاتنا
0: الأداء المؤسسية.
1: زبادينا
0: وأكد المشاركون
1: دائما نانا دائما.
0: وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالية وتعزيز الحوكمة والجودة والاعتماد الأكاديمي.
2: واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
0: كما أوصل لقاء بتصحيح أوضاع المؤسسات مع تحديد السقف الزمني.

0: كتنبه فيها بما يسهم في خدمة التنمية
1: واحتياجات المجتمع. لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه
0: عقدت وزارة الكهرباء والاتصالات
2: بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد.

0: مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق.
1: عقدت وزارة أكثر
0: في عالم مليء بالغلاء. وفر مالك وزر مجمعنا في
1: عقدت وزارة الكهرباء والاتصالات اجتماعا مشتركا لمناقشة
0: 42-501
1: معا مشتركا لمناقشة
0: الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟
1: لمناقشة تعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لإعداد خارطة الطريق تشمل تطوير البنية الرقمية والعدادات الذكية ومراكز البيانات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.
3: اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت.
1: دشنت من وزارة الصحة والسكان في عدن خطة تفعيل المشاركة المجتمعية وحكمة خدمة الرعاية الصحية الأولية في هدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز دور المجتمع في إدارتها. وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة والمشرف العام على المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق السباعية أن الخطة خطوة استراتيجية لترسيخ الحكومة لترسيخ الحوكمة
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
1: لترسيخ الحكومة لترسيخ الحوكمة الرشيدة وإشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة.
5: احنا اتخلقنا مسلمين، إياك نعبد خاشعين.
6: عدنية اف ام.
5: نادى المنادي عالصلاة لبيت
6: 88.9 لو
1: كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة.

عبر برامج تدريبية وورش تطبيقية لتعزيز دور المرأة في التنمية والسلام. أكد مدير عام شرطة السير في عدن

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام.

89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.
2: أكد مدير عام شرطة السيارة

0: وإن شاء الله تعالى في
1: عدنية FM تقدم قصص الكهف مع نخبة من الممثلين المصريين.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. إن هجرة الوطن أمر صعب، ومفارقة الأهل عسيرة، ولكن الله ييسر على أهل الحق عندما يهاجرون ابتغاء وجهه. والذي فعله أصحاب الكهف في الحقيقة هو نوع من الهجرة، لأنهم تركوا وطنهم لله، فارقوا أهلهم لله، خرجوا واجتمعوا في ذلك المكان فرارا إلى الله.
1: والله سبحانه وتعالى جعل قصتهم عبرة، وجعلها ممتدة عبر الأجيال، حتى سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية كانوا في الزمن الغابر، ما نبأهم وما خبرهم وما الذي جمعهم؟

أكد مدير عام شرطة السير في عدن العميد الركن أكد مدير عام شرطة السير في عدن

0: وجاءت اللحظة الفاصلة. خرج المؤمنون في جوف الليل بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله.
1: ركتي المرورية
2: طبعا اليوم تحضر
3: كريستينا لقد اعتقلوا زوجي.
4: ولماذا تلجئين إلي ولم تذهبي لوالدك؟
3: لقد رفض مقابلتي، رفض.
2: في إدارة.
4: لقد كشف ماكسيميليان عن خيانته وخيانة رفاقه.
3: كريستينا، ليس لي أحد غير ماكسيميليان. توسطي لي عند والدي فإنه يتأثر بكلامك.
4: لقد دمر سمعة أبيك
2: إدارة المرور، وإن شاء الله تعالى في تحسن العمل والأداء. وأمامكم

0: جدا
1: ماذا تفعلين هنا يا هيلين؟ ها؟ لعلك جئت تتوسطين للخائن.
2: أعلم أنه لا جدوى من سعي، ولكني كزوجة مخلصة أسعى للعفو عن زوجي.
1: عليه أولا أن يسجد للآلهة،
3: وعليك أنت يا هيلين أن تقنعيه
0: بذلك.
3: سمعتي؟
2: لا أدري هل يقبل بذلك أم لا، يجب أن أتكلم معه.
3: حاولي معه، هذا هو السبيل الوحيد لنجاته. اذهب معها يا جوليوس.
1: أمرك سيدتي.

0: الأبرياء والأهلية الذين
1: هيلين
0: زوجي مات في محافظة عدن.
2: ماذا فعلوا بك؟
1: ما الذي جاء بك؟
2: اسمع يا ماكسيميليان، هناك فرصة للخروج من هذا السجن.
1: ماذا تقولين؟
3: أتمنى أن تفشلي في إقناع زوجك بالتوبة، عندها سيتحقق أمالان كبيران في حياتك. الأول أن أرى زوجك معلقا على الصليب، أما الثاني هو أنت.
4: لو كنت طليق اليدين لما جرؤت على هذا الكلام.
2: أخرج من هنا أيها الحقير، أخرج.
0: حفظت
1: أمرك سيدتي.
5: ما الذي أتى بك إلى هنا؟
2: جئت لأنقذك يا زوجي.
5: وأنا أيضا أريد الخلاص، ولكن ليس من هذا السجن. فالحياة بالنسبة لي أصبحت سجنا أكبر أطوق للخلاص منه.
2: لن أحتمل فراقك أيها الحبيب، فليس لي أحد سواك يا ماكسيميليان.
5: لا أظن أنك قد نسيت الله يا هيلين. لا أحد لنا سوى الله.
2: لقد عرفت الله من خلالك.
5: لا تتوسلي لأبيك يا هيلين، ولكن توجهي إلى الله.
2: ساعدنا يا الله، ساعدنا.

0: سيدي سيدي،
1: ماذا بك؟
0: لقد هرب السجناء.
1: من الذي هرب؟ أيها الأغبياء، كيف هربوا؟
2: ابحثوا عنهم في كل مكان،
1: سدوا عليهم كل المنافذ.
0: سمعا وطاعة.
1: افتحوا الباب.
3: ماذا يحدث هنا؟ من أنتم؟
0: افتح الباب يا سيدتي، يجب أن نفتش البيت.
3: لن أفتح الباب حتى أعلم ماذا تريدون.
0: ألم تعلمي بالأمر يا سيدتي؟
3: أي أمر؟
0: لقد هرب زوجك.
3: لا أصدق ما تقول، كيف يهربون؟ يبدو أنك تكذب.
0: أرجوك يا سيدتي افتحوا الباب، وإلا سنضطر إلى كسر الباب.
3: حسنا، انتظر.
0: ابحثوا في كل مكان.
3: أي مجنون هذا الذي يهرب ثم يلجأ إلى بيته؟
0: لقد رآه البعض يا سيدتي.
3: حسنا، البيت أمامك، ابحث كما تشاء.
4: لن نعثر على أحد يا سيدي.
3: أرأيت؟ إنكم تبحثون في المكان الخطأ، ابحثوا في مكان آخر.
0: أعتذر عن الإزعاج يا سيدتي، ولكن تأكدي أننا سنعثر عليه. هيا أيها الجنود، هيا.
5: استماع النداء، لأن الكاميرات الحربية والأحياء تمثل
6: منظومة. دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأمن إليه، فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم، فكان الحل هو الكهف.
7: أخشى أن يدركنا جنود دقيانوس.
8: لن نطيل البقاء أيها الرفاق، فسوف نرحل من هنا قبل شروق الشمس.
7: أشعر بالتعب والنعاس، وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم.
8: أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يلاحظه أحد.
7: اطمئن يا سيدي، فكلبي سيقوم بهذا.
9: إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة، فألقى الله النوم على أصحاب الكهف كما ألقى النوم على الصحابة في بدر. فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة

0: Bayakis kinara nila. Yan lang kaya ata kapunyaw at ahiya. Tumapitin mong buwa. Wapaniya wa ahiya mutatari at alwa. Tastagir mo ang pagkabatang katara. Inaya sa wapa.
1: لا تمكن منهم أعداءك إلهي لقد لجأوا إليك فلا تتخلى عني إلهي انصر دين الحق واطرس على أعين جوليوس وجنوده اللهم لا تخذل من لجأ إليك وخذل عنه جهود الشرك والضلال يا الله.
2: سائل الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية خلال يومي 8 و9 يوليو 2026 وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية وأوصل اللقاء بتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والجامعات لمعالجة التحدي
3: لقد كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم لقد ترك هؤلاء الفتية أهلهم وبلدهم ودورهم ورغد العيش ولكن الله عوضهم بالإيمان والدين وخلد ذكرهم في كتابه قصة تقرأها الأجيال على مدار الزمان.

0: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89
2: في محافظة
1: واحد.
2: مبادرة تمكين المرأة
1: بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، في قرية من قرى أصفهان كان هناك شاب يقال له سلمان، والده أسقف قومه في ذلك الزمان، كان دهقانهم الذي يقوم على شأن النار، وكان متعلق القلب بسلمان حتى أنه كان يحبسه في البيت ويربطه بالحديد حتى يبقى على خدمة تلك النار. مرت الأيام والليالي سريعة وسلمان لا يعرف شيئا من الواقع حوله. شاء الله عز وجل في يوم من الأيام أن تكون هناك ضيعة لوالد سلمان أبطأ عنها في ذلك اليوم وعن شأنها، فأرسل ابنه سلمان لينظر لتلك الضيعة وما فيها من زروع وما فيها من ثمار. أرسل ابنه سلمان، خرج سلمان ليمر في طريقه بقوم من النصارى يعبدون الله عز وجل، توقف عندهم، نظر إلى صلاتهم، أعجب بما هم عليه من تلك الصلاة وتلك العبادة، جلس ينظر إليهم وسألهم عن أحوالهم وارتاح لدينهم واستمر معهم حتى غابت الشمس. عاد لوالده في المساء، ذلك الوالد الذي افتقد ابنه وبدأ يبحث عنه في كل مكان، عاد إليه ليخبره أنه قد رأى دينا حسنا، فغضب الأب من ابنه، أي دين ذلك الدين الذي هو خير من دين آبائك وأجدادك؟ نهر ابنه وزاد في وثاقه بالحديد، وما كان من ذلك الابن إلا أن راسل أولئك النصارى وسألهم أين يجد دينهم، فدلوه على الشام، حيث أن هناك رجلا من رجال الدين كبيرهم في العلم والدين يسكن هناك في تلك الكنيسة يعبد الله عز وجل. استطاع سلمان أن ينسل من بيت والده وأن يهرب وأن يصل إلى الشام ليلقى ذلك الرجل رجل الدين فيعيش معه في الكنيسة، ويطلب منه أن يبقى عنده خادما له من أجل أن يتعلم منه أمور الدين. لكن سلمان فوجئ بأمر عجيب، أن ذلك الرجل لم يكن رجلا من الصالحين، كان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة، فإذا جمع الذهب كنزه له ولم يعطه للفقراء والمساكين. مرت الأيام وسلمان يبغض ذلك الراهب إلى أن مات ذلك الراهب، فلما اجتمع الناس للصلاة عليه قص عليهم سلمان نبأ تلك الصدقات التي يكنزها، فغضبوا منه وصلبوه. انتقل سلمان بعد ذلك لراهب آخر، كان هذا الراهب أكثر تدينا،
2: أكد مدير عام شرطة
1: لزمه حتى أوشك على الموت، فسأله عن دين النصارى وإلى من يوصي به، فأخبره أنه لم يبقى إلا رجل بالموصل فاذهب إليه. انتقل سلمان للموصل، وهناك عاش مع ذلك الراهب ليالي وأيام، وقربت المنية من جديد، قربت المنية من جديد من ذلك الراهب، فأوصى به إلى راهب آخر بأرض عمورية. وهكذا تنقل سلمان من كنيسة لأخرى، فلما أوشك الراهب الأخير على أن يقضي باقي أيامه في هذه الدنيا ودنا أجله، سأله سلمان إلى من توصي بي، فأخبره ذلك الراهب أنه لم يعد أحد على دين عيسى وموسى على الحق، إلا أنه أوشك زمن بزوغ وخروج نبي يخرج من العرب مهاجره إلى مدينة بين حرتين، وذكر له ثلاث صفات. أما الصفة الأولى فإنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهي الصفة الثانية. وأما الصفة الثالثة فإن بين كتفيه خاتم النبوة. انطلق سلمان بعد أن وارى شيخه في التراب ومعلمه يبحث عن ذلك النبي الذي سيبعث، وبحث عن أناس يريدون أن يأموا جزيرة العرب ليهاجر معهم. انطلق مع قوم غدروا به فباعوه ليهود، فنزل عند يهودي في جزيرة العرب، فلما رأى تلك الشجرات النخلات الباسقات تذكر وصية ذلك الراهب أن مهاجر النبي بين حرتين في بلد ذات نخيل، بقي عند سيده عبدا رقيقا قد بيع بعد أن كان حرا طليقا، وما هي إلا أيام وإذ بسيده يبيعه إلى رجل من اليهود. هناك اشتراه ذلك اليهودي في المدينة، وفي يوم من الأيام وبينما هو يوبر النخل سمع اليهودي يحدث ابن عم له ويقص عليه أن نبيا أو أن رجلا قد ادعى النبوة أقبل إلى يثرب مهاجرا، كاد أن يغشى على سلمان ونزل من تلك النخلة وأسرع إلى ذلك الرجل يريد أن يتأكد من تلك العلامات، أسرع بشيء من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم المدينة، يقول له هذه صدقة جئت بها وقد علمت بحالك وحال أصحابك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأكل منها ولم يأكل، ثم جاءه في اليوم التالي بطعام وقال رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبقيت العلامة الثالثة خاتم النبوة التي أخذ سلمان يبحث عنها، وفي يوم من الأيام رأى سلمان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن بعض أصحابه مع نفر من الصحابة، فجاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن خاتم النبوة، عرف النبي صلى الله عليه وسلم مراد سلمان فألقى بردائه الذي كان على كتفه فأبصر سلمان خاتم النبوة واستتمت له الآيات والعلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. هناك انطلق سلمان مسرعا يعدو صوب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة من حول النبي يتعجبون حتى رأوه يرتمي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم يلثم ذلك الجسد ويقبل ذلك الخاتم، ودموع الحب تجري على خديه، بكى لأنه وجد الدين الحق الذي كان يبحث عنه، وجد دين السعادة دين الإسلام، وجد الراحة التي يبحث عنها كل إنسان. لقد بحث سلمان رضي الله عنه عن السعادة التي يبحث عنها كل إنسان، بحث عنها فلم يجدها إلا في الإسلام، هذا الدين الذي من تمسك به وجد سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيا من رزقتم الإسلام عيشوا مع هذا الدين، تقلبوا في نعيم طاعته وارتقوا في منازل السعادة، فإن السعادة كل السعادة أن تكون مع ربك ومولاك، إن الذي وهبك هذا الدين وهبك معه سعادة تسعد بها في الدنيا وتسعد بها في الآخرة عند لقاء الله عز وجل.

0: لدى مدير
1: عسل بإذن الله تعالى.
2: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
4: عدنية اف ام.
5: إن جل الذنب فأنت أجل
6: يا الله،
5: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

تحصل بيننا يجب أن ننهيها بأذية، ولا نتردد بإيذاء الآخرين، ولا حتى نندم على إيذاء الآخرين. وزي ما بنقول إنه الخلافات بتعمينا عن التصرف، والخلافات بتعمينا كذلك عن طريقة اختيار إنهاء هذه الخلافات.

خلافات بسيطة مستمعينا الكرام قد تحصل بيننا، وزي ما تكلمت في البداية أن هذه الأشياء هي واردة جدا، ولكن في بعض الأحيان بعض الخلافات البسيطة قد تنتهي بقطيعة لسنوات، ويصاحب هذه القطيعة الكثير من الأذية، إما الكلام أو حتى أنه يؤذي الشخص في أماكن أخرى. لماذا أصبحت خلافاتنا الشخصية مستمعينا الكرام تتحول إلى عداء دائم؟ في بعض الأحيان حتى ممكن أن يكون نقاش على وسائل التواصل قد يتحول إلى إهانات وتهديدات، وكثيرة هي القصص التي استمعنا لها، إنه في أشخاص اختلفوا مع أشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أشخاص ممكن يكونوا واصلين أو يكون عندهم وساطات، انتهى هذا النقاش البسيط أو الاختلاف بالرأي البسيط إلى أنه يسجن هذا الشخص نتيجة لهذا الاختلاف، أو حتى أنه يهدد بالقتل، يهدد بأشياء كثيرة، أو حتى أنه يهان ويتم المساس بشرفه بعرضه. فلماذا أصبحنا مستمعينا الكرام نتعامل مع هذه الاختلافات بهذا العنف؟ لماذا لغة الحوار غيبت عن واقعنا الحالي؟ هذه الأشياء أكيد لها عوامل ولها أسباب حنتناقش عليها مستمعينا الكرام، وحنتكلم أكيد على عدد كبير من الخلافات. الخلافات مش بس خلافات يعني بتكون في العائلة، لا، الخلافات بتكون بين الأصدقاء، الخلافات بتكون خلافات زوجية، خلافات أسرية، خلافات في مكان العمل. لماذا تتحول فيما بعد إلى معارك وإلى ساحة معركة؟

0: خلونا نستقبل أول اتصال معنا ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا. ألو ألو
1: ألو
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
2: يا مساء الخيرات غنى.
0: مساء الورد.
2: يا مساء الخير جليل.
0: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟
2: الله يسلي عليك. الله يسلي
0: أنا ما كنت سامعك أصلا أنت تقول.
2: يعني فهم لك إن
0: الغلط الغلط من عندي.
2: الله يسلي عليك. يعني أنت فهم لك إن أنا قد أصيح لساعة.
0: الغلط من عندي صديقنا أحمد كيف حالك؟
2: لا لا لا في أي حاجة أنت بنتي.
0: الله
3: يسلمك. إعلانك معنا انتشارك مضمون. انتشارك
2: الحمد لله بالشرف.
0: الحمد
2: لله قائم جزيك مع اعتبار طول زخات على الشرف.
0: الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله الحمد لله نشكره الحمد لله نشكره.
0: أي خليني أسألك.
2: تفضلي سالي لما قلت شيء.
0: طيب بسألك إحنا ليش أصبحنا نتعاطى مع الخلافات الشخصية بهذا العنف؟ كثير القصص اللي بنسمعها بالآونة الأخيرة، يعني زوجين يختلفوا كل واحد ينهي حياة الآخر، صديقين يختلفوا كل واحد يعني تسبب مشكلة للآخر وتكون مشاكل كبيرة. ليش أصبحنا يعني نتعامل بعنف مع خلافاتنا الشخصية؟ خلصت. أنا خلصت.
1: أنا خلصت.
0: الآن دهرك.
2: بس يعني أنت إيش معانا معك اليوم خميس؟ اليوم خميس جميلة حلقة مليها في بيك هذا مزحات ضحكات.
0: إحنا حابين كذا نكون إيش الخميس هذا ننهي إنه لو في خلافات
2: يعني
0: ننهيها بحوار.
2: أيوة. طيب شوفي
0: بود أكثر.
2: شوفي بقول لك صح. صح كلامي. بس أنا قصدي إنه بعض أحيان الإنسان هو نفسه يطور المسألة. تبدأ نقاش وبعدين توصل إلى شجار. أنت ليش تطورها؟ أنت ليش تسمح له؟ أنت سكوت وبعد أنت بيدك تتحكم. ما تقدر تبند لغ بني آدم، لكن بند لغمك وبعد أنت بيدك تقدر تحكم نفسك.
0: طيب خلينا
2: إذا تطورت المسألة معه.
0: خلينا نقول إنه إحنا نحتاج أو الناس تحتاج إلى رسالة إنه يكونوا متسامحين أكثر. يعني نحتاج إن إحنا نتسامح، صح ولا لا؟
1: صح ولا لا؟
2: أكيد.
0: يعني إيش فائدة الخلافات المستمرة؟
2: شوفي يا ست الكل، أنا معي نظام آخر ثاني عن النظام العام. أنا عودت أسرتي أنا وزوجتي وعيالي وكل من حولي أجا معانا في ذا النظام أهلا وسهلا. ما عقبوش ذا النظام الله معاه يروح يشرب من البحر ولا يدق راسه بأي جدار ولا كامبة.
0: الله معاه من دون المساس فيه، من دون ما تعمل له مشاكل، من دون ما تدور بعده.
2: لا شو بقول لك معنا، شو بقول لك أنا عودت أسرتي بيتي عيالي وكل من حولي قلت لك زعلت مني قل لي بعتذر لك بس خلاص كلا قط.
0: كويس.
2: أنا زعلت منك أقول لك زعلت، أنا أعتذر بي وانتهى الموضوع.
0: كويس.
2: زعلت يعني نقاش ونطور.
0: هذه فرصة لإنهاء الخلافات بطريقة ودية
2: سريع أول بأول.
0: أيوة.
1: أيوة.
2: ما فيش تأخير ولا نعطي فرصة للوسوسة ولا نعطي فرصة للجانب الباطني يشتغل والعدواني.
0: صحيح.
2: على طول نمسعونا هاي.
0: صحيح.
2: ما نرقد إلا مع قد طفينا كل الحسابات.
0: صحيح.
2: بس يقول لي انا زعلت منك اقول له حبيبي ولا اقول له ليش زعلت ولا اقول له انا ما زعلتك ولا اقول له ليش زعل على هذا ده كلام عادي. لا لا تعال اعتبرني زعلت مني تعال حبيبي ابوس راسه بس سامحنا الله يخليك خلاص ابني هو عادي الحرمه نفس الكلام مدام تعالي يا مدام انا زعلت فينا شوفي قالت لا انا اسفه اتراسك والله بوس انت الموضوع خلاص هكذا ولا نطول ولا نعرف
0: اللي بفهمه من كلامك صديقنا احمد انه التراكمات كمان لما احنا نراكم المشاكل وما بنكونش صريحين في البوح فيها ممكن انها تزيد من حده الخلافات
2: اكيد تسبب انفجارات تسبب حقد تسبب توصل للقتل
0: صحيح
1: صحيح
2: توصل للقتل كراهية ليش انا اسوي كذا اول حاجه يا بنتي الله يرضى علينا وعليك اول حاجه انا مش فاضي له اسجله في دماغي انا بسجل حاجات مهمه
0: صحيح
2: بسجل حاجات اساسيه بسجل حاجات في قلبي يعني حاجه تنفعنا وتنفع اسرتي وبيتي انا اسجل حقه كراهيه واسجله ده او انا ما استاهلش انا ادخله في قلبي ولا في عقلي في الفهرسه ما مش فاضي له ولا بسجله.
0: الله يسعدك يا استاذ صديقنا أحمد اللبناني وفعلا يعني
2: يلا تحياتي لك وتحياتي للمشتركين كلهم
0: شكرا لك عزيزي
2: يلا مع السلامة.
0: صديقنا أحمد تكلم عن شيء مهم جدا، إنه إحنا ما نتركش فترة طويلة لخلافاتنا. يعني اختلفت، نحاول إن إحنا ننهي الخلاف في ساعته في وقته. ليش؟ لأنه إنهاء الخلاف في ساعته في وقته ممكن إنه يعني ما يسمحش للكثير من الأشخاص اللي إحنا بنقول عنهم المتجمنين فاعلين الخير إنهم يدخلوا ما بين البين. فشيء كويس إن إحنا ننهي الخلافات بسرعة، لأنه التراكم مستمعينا الكرام بيترك يعني مجال للآخرين إنهم يتدخلوا في المشكلة. ممكن نسمع كلام خاطئ، ممكن نسمع أشياء غير صحيحة، فهذا الشيء بيزيد من حدة المشاكل. إحنا هنا من حلقتنا لهذا اليوم يعني بيألمنا الوضع وبيألمنا القصص الكثيرة اللي نحن بنسمعها بسبب إنهاء الخلافات الشخصية. وإحنا هنا حابين إن إحنا نوجه رسالة إنه نكون أكثر تسامح وأكثر تعامل مع هذه المشاكل. يعني إذا تعاملنا مع خلافاتنا مستمعينا الكرام بعقلانية أكثر، أعتقد إن إحنا ما بنوصلش إلى نتيجة ممكن إنه نندم بعدين على فعلها.

فعلا مستمعين الكرام أصبحنا أقل صبرا، وبفعل الظروف اللي بتحيطنا أصبحنا أكثر توترا، وهذه الأشياء أثرت على طبيعة الإنسان وأثرت على تصرفات الإنسان، وأصبح الكثير بيشوف إنه القوة أو العنف هو أسرع الطرق لحل الخلافات، وإحنا أكيد ضد هذا الشيء، ضد إن إحنا ننهي خلافاتنا الشخصية بعنف أو إن إحنا ننهيها بالقوة. هل زادت خلافاتنا مستمعينا الكرام، أو إنه إحنا تغيرت طريقة تعاملنا معها؟ قد تكون المشكلة التي حصلت هي أصلا ما هيش مشكلة، ولكن إحنا تعاملنا معها وكبرناها. والله فعلا يعني في بعض الأحيان بتكون ما فيش مشكلة، ولكن تعاطينا معها أو تصرفنا معها تجعل منها مشكلة كبيرة جدا. وأنا أتفق مع صديقنا أحمد لما قال إنه المشكلة عندما ننهيها في وقتها يكون أفضل من إنها تزيد المشاكل وتحتد المشاكل.

لو عملنا كده مفارقات مستمعينا الكرام وتحدثنا عن السابق كيف كان يتم التعاطي مع الخلافات وكيف كان يتم نقاش هذه الخلافات، بنشوف انه في السابق كان في مساحة اكبر للصبر، كان في مساحة كبيرة، وكذلك كان في الناس اكبر صبرا من الان. يعني الان للاسف ما فيش صبر عند الناس، وكمان كان في ان الناس تلتقي وجه لوجه لحل المشاكل، يعني عكس الان. الان الناس حتى اصبحت تقول لا لا لا لا تواجهنيش بفلان، لا تكلمنيش، لا خليه، ما بتكلمش معاه. وفي بعض الأحيان بتوصلنا معلومات تكون مش صح، أو بتوصلنا أشياء مش صح. فالمواجهة دائما، أنا بقول المواجهة هي اللي بتبين لك، بتبين لك إنه في مشكلة أو ما فيش مشكلة. هروبنا من المواجهة مستمعينا الكرام بتسبب الكثير من المشاكل. فأعرف دائما إن اللي يتكلم معك وبيقول لك مثلا إنه أنا ما بواجهش، أعرف إن الإنسان هذا كذاب، وإن الإنسان هذا نقل كلام. فالمواجهة دائما بتقلل من المشاكل الكثيرة اللي ممكن إحنا نوصل لها بسبب سوء الفهم.

اليوم مستمعينا الكرام أصبحت قراراتنا أسرع للأسف، أصبحت القطيعة أسهل، وأصبحنا لا نتواجه، وأصبح الكثير من الأشخاص لا يبحثوا عن الحل قد ما يبحثوا عن الانتصار. للأسف أصبح الكثير من الناس عندهم أصبح يعني شوفت حال، لدرجة أنهم يعتقدوا أنه الاعتذار أو إنهاء المشكلة أو الاعتراف بالغلط هو يعتبر يعني تقليل من النفس، فيقول لك لا أنا بواصل، أنا ما بتكلمش، أنا وأنا وأنا حتى لا أشعر أني مهزوم وإن أنا منتصر.

أكيد مستمعينا الكرام، في كثير من العوامل وكثير من الأسباب التي للأسف جعلت تعاملنا مع الصراعات ومع الخلافات بهذه الطريقة. نعود إلى السبب الرئيسي، واللي هو مثلا نقدر نقول إنه الضغوط النفسية والاقتصادية اللي بنمر فيها. والكثير من الناس للأسف بيعيشوا تحت ضغط مستمر، ضغوط عمل، أوضاع اقتصادية، مسؤوليات أسرية كثيرة. فبنشوف إن الكثير من الناس أصبح بيعيش وكذلك مستمعينا الكرام، إحنا بطبيعتنا أصبحت حياتنا سريعة، وأصبح كل شيء في حياتنا سريع، وأصبحنا نحتاج كل شيء بسرعة كبيرة. فأصبح ردنا سريع، قراراتنا سريعة، حكمنا سريع، حتى أصبحت مهارات الاعتذار أو فن التفاهم والصبر أصبحت أقل حضور في حياتنا اليومية، زي ما قلنا بسبب سرعة الحياة، وكمان بسبب الضغوطات النفسية اللي إحنا بنعاني منها. بس كمان هذا ما يعتبرش مبرر للتعاطي مع هذه الخلافات بهذه الطريقة. دائما إحنا ما بنقول بسبب ضغوط نفسية، بسبب ظروف الاقتصادية دفعت الكثير من الناس إلى أنها مثلا ما يكونش عندها صبر، ودفعت الكثير من الناس. لا، إحنا لازم نكون متوازنين، الظروف على جنب، وأخلاقنا وتعاملنا وطريق أسلوبنا هذا يكون على جنب. مش لازم إحنا نعلق كل شيء في شماعة الظروف. صح أن الظروف بترهقنا نفسيا، صح، وبتتعبنا نفسيا، ولكن يجب كمان أن إحنا نحاول بقدر المستطاع أن إحنا نساعد أنفسنا. فالظروف بتكون من جب، فما فيش داعي أن إحنا كمان نزيد علينا أشياء أخرى وخلافات ومشاكل ووجع راس من مكان آخر، لأنه اللي فينا مكفينا من ضغوط. أكيد مستمعين الكرام، إحنا حنستمر معكم مواصلين معكم نقاشنا في هذا اليوم. موضوعنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب، وأكيد حنتكلم على الموضوع بجهة أعمق أكثر ومن زوايا مختلفة، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اعلانك في اذن كل مستمع.

0: مستمع.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، لنعاود من جديد حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

للأسف مستمعينا الكرام أصبح الكثير منا يعني لا يتعامل أو لا نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، لا نسمع لآراءنا باحترام، لا نتقبل الاختلاف، لا نتقبل اختلافاتنا في الرأي، وكل واحد أصبح يشتكي كلمته اللي تمشي، وكل واحد أصبح في شوفة حال أو في شوفة نفس، وأصبح الناس عندهم إنه إذا أنا ما مشتش كلمتي يعني أنا ما ليش قيمة، ما ليش مكانة، ما ليش كذا، فربطوا هذه الأشياء حتى بقيمة الإنسان وبمكانته. فهذه الأشياء زادت من مشاكلنا وحولت نقاشاتنا إلى مشاكل وخلافات كبيرة، وانتهت هذه النقاشات ب يعني نهايات يعني جدا سيئة.

طبعا خلونا نتكلم انه في اشكال عديدة للتعامل مع الخلافات وإنهاء الخلافات الشخصية، واللي أصبحنا بنشوفها بواقعنا وأصبحنا بنشوفها بمجتمعنا بشكل عام. وزي ما تكلمت في البداية إنه المشاكل يعني بتكون جدا جدا بسيطة، ولكن بنشوف إنه تعامل الناس مع هذه المشاكل جدا كبير. فممكن إنه مشكلة بسيطة أو نقاش بسيط يتم إنهاءه بعنف لفظي، وهذا دائما إحنا بنسمعه في كل يوم. يمكن كل يوم احنا بنستمع لهذا لشكل العنف هذا. ممكن كذلك ينتهي بصراخ، ينتهي بإهانات، ينتهي بتجريح. إضافة إلى ذلك انه في عنف اللي هو العنف الاجتماعي، للأسف ينتهي بتشهير، ينتهي بنشر أسرار، وينتهي كذلك بتحريض، وينتهي بعنف جسدي. يعني ما فيش إنه احترام للشخص في حال الخصومة، لا، علي وعلى أعدائي. دائما بنسمع هذه الكلمة عندما حتى يكون الخلاف بسيط جدا، إنه علي وعلى أعدائي، وأنا بعمل وأنا بسوي وأنا بترك. وأعتقد التشهير ونشر الأسرار والتحريض والعنف الجسدي هو يعتبر من أكبر أو أكثر أشكال نهاية الخلافات، وبتكون الأكثر تأثيراً، واللي بجد يعني بتضر وكمان بتزيد المشكلة أكثر. يمكن العنف اللفظي يكون أقل حدة، هذا بيسب وهذا بيسب وهذا بيرد، هذا بيصيح وهذا بيصيح وهذا بيرد، وممكن ذيك الساعة خلاص كل واحد يأخذ نفسه ويمشي ويروح. ولكن عندما تنتهي الخلافات الشخصية من خلال التشهير ونشر الأسرار، إنه كل واحد ينبش على أسرار الآخر أو يخرج أسرار الآخر، وفي بعض الأحيان تصل إلى التحريض، وهذا التحريض كمان يؤدي إلى قتل أرواح بريئة. والعنف الجسدي كمان، كثير من الأشخاص يعني خلافاتهم الشخصية تتحول إلى عنف جسدي. يعني في خلاف كان في الحي بالأبناء الصغيرة، يعني أطفال بطبيعتهم يتمشكلوا، حصلت مشكلة، تم التعاطي مع هذا الموضوع بمشكلة أكبر، وتدخل فيها السلاح، وفقد أحد الأشخاص حياته. طيب هل هذا الشخص الذي تعامل مع هذا الموضوع فكر قبل ما يستخدم السلاح؟ هل شاف الموضوع أنه يستاهل أو ما يستاهلش؟ في بعض الأحيان إحنا بنقول وين كان عقله؟ فكثير يقول لا، ساعة الغضب ما حد يقدر يتحكم على تصرفاته أو انفعالاته. لا، نقدر نتحكم، ولكن دائما هذه الأعذار اللي إحنا بنطرحها، إنه ساعة العصبية ما حد يقدر. لا، في بعض الناس بيكونوا قادرين على إنهم يتعاملوا مع المشاكل، وإنهم يقدروا كمان يضبطوا انفعالاتهم.

يتحدث مع الكثير من الأشخاص إنه في سوء فهم مثلا ممكن يحصل بين كثير من الأشخاص، ويبدأ الخلاف بنقاش عادي جدا، لكن بعد هذا النقاش تبدأ ترتفع الأصوات. خلاص في نقاش، في ارتفاع الأصوات، بعدها يتم تدخل الأشخاص المحيطين فينا، بعدين تبدأ تزداد المشكلة وتتعقد المشكلة. وبعد يعني فترة ممكن إنه خلاص تنتهي العلاقات بالكامل، لأنه ما كانش في قرار مدروس. وفي بعض الأحيان تنتهي الخلافات أو ينتهي هذا النقاش البسيط أو الخلاف البسيط إلى خلاف أكبر وإلى قطيعة تدوم لكثير من السنين. والقطيعة هذه ما بيكونش بس لوحدها، لا، بيكون لها تبعات أخرى، إنه مع القطيعة هذه في كلام، مع القطيعة هذه في إهانات، مع القطيعة هذه في ذكر الشخص بالأشياء مسيئة. فلو نسأل أنفسنا، هل فعلا متمعين الكرام كانت المشكلة تستحق هذه النهاية؟ لو جلسنا مع أنفسنا شوي ونشوف، لا أكيد ما كانت تستحق هذه النهاية. طبعا إحنا ما بنوعيش إلا بعد ما تحصل المشكلة. فهذه مشكلتنا، إن إحنا دائما كبشر نندم بعد أن نعمل الشيء، وفي البعض يندم ويعود للتصحيح، والبعض الآخر يعرف إنه غلطان ويندم ولكن بيلاقي إنه عنده مشكلة في إنه يصحح، لأنه بيعتبر من إنه تصحيحه أو تنازله يعتبر ضعف.

أنا طرحت السؤال على عدد من الأشخاص وسألتهم إنه ليش أصبحنا نتعامل مع المشاكل بعنف، فكانت الآراء مختلفة. في اللي بيشوف إنه الناس اليوم أصبحت سريعة الغضب، والخلافات اللي ممكن كانت تنتهي بكلمة اعتذار أصبحت للأسف تنتهي بقطيعة طويلة نتيجة لسرعة الغضب الذي بيقوم فيها الكثير من الناس.

وفي الكثير بيشوف إنه وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بزيادة المشاكل، وكثيرة هي المشاكل اللي أصبحنا بنشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي. وحكيت في البداية عن قصة إنه في واحدة اختلفت هي ومجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف يعني هذا الاختلاف انتهى بالأخير إنها مسجونة بسبب إنه اختلفت مع أشخاص واصلين مع أشخاص يعني عندهم وساطات. فمن المعيب جدا إنه إحنا كمان نستغل علاقاتنا الشخصية أو نستغل مناصبنا في إنهاء الخلافات الشخصية، والتي للأسف أصبحنا نسمع من هذه القصص في الآونة الأخيرة كثيرة جدا. وأصبح الكثير يخاف من إنه يعلق بكلمة أو إنه يرد بكلمة، لأنه الكثير من الأشخاص قد يحول كلمة بسيطة إلى مشكلة كبيرة جدا.

في رأي بيقول إنه المشكلة، تعليق بيقول إنه المشكلة مش في الخلافات نفسها، وإنما في طريقة إدارتنا لهذا الاختلاف. الخلافات هي شيء طبيعي، لكن إنهاء الخلافات بالعنف هو شيء مش طبيعي. فإذا نتفق مع هذا الرأي إنه فعلا المشكلة مش في خلافاتنا، إحنا دائما بنختلف، ما فيش إنه إحنا كلنا مثلا متشابهين وآراءنا كلها يعني متفقين عليها، لا، في اختلافات، الاختلافات واردة وكثيرة يعني في كل مكان، في العمل نختلف، في البيت نختلف، في الشارع نختلف، في كل مكان نختلف، ولكن إدارتنا لهذه الخلافات وهذه الاختلافات هي التي يجب أن تنهي المشكلة. ولكن للأسف سوء إدارتنا لهذه الخلافات هي اللي بتخليها تنتهي بطريقة سيئة، ونتعامل معها بعنف أكثر.

كذلك في تعليق بيقول الضغوط الاقتصادية والمعيشية هي اللي خلت الكثير من الناس يعيشوا حالة من القلق، وهذه الضغوط بتنعكس على الأسرة وعلى العلاقة.

كثيرة من الخلافات الشخصية مستمعينا تبدأ بسبب سوء فهم بسيط، لكن العناد وما أدراك ما العناد. العناد صح مستمعينا الكرام يعني يحول هذا الخلاف البسيط إلى مشكلة كبيرة. التمسك بالرأي، عدم التنازل عن بعض الأشياء بتزيد المشكلة فعلا. يعني ساعات إحنا نتعامل مع أشخاص جدا جدا جدا صعبين، يعني لا يمكن إنهم يتنازلوا عن شيء، يعني لا يمكن إنهم يتقبلوا رأي مختلف عن آرائهم، يعني لا يمكن كذلك إنه يحلوا مشكلة. خلاص المشكلة هنا انتهت يا جماعة، اعتذروا من بعضكم البعض. في بعض الأحيان نواجه أشخاص إنه لا يمكن أنا أنهي المشكلة على كذا، أنا لما نشتي أنهيها بحاجة أكبر. للأسف يعني صعب التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

نحتاج مستمعينا الكرام إلى أنه نتعلم جميعنا ثقافة الاختلاف. إحنا للأسف هذه الثقافة مغيبة جدا، مغيبة عنا، إنه إحنا نختلف وارد ولكن للأسف مختلفة. فعشان كذا غياب هذه الثقافة مش مستمعين الكرام في الأسرة، في مكان العمل، في الشارع، في كل مكان بين أفراد وفئات المجتمع كذلك، هي سبب من الأسباب اللي خلينا نتعامل مع المشاكل والخلافات بعنف أكثر. وكثير من الناس بيشوف أنه التسامح يعني تنازل، مع أنه التسامح عمره ما كان تنازل، لكن أنه في بعض الأحيان ممكن أنه يمنع خسارة أشخاص في الحياة، ممكن أنه يعني نقلل من المشكلة. في بعض الأحيان والله ساعات بتحصل لنا الكثير من المشاكل وبنختلف في مكان العمل أو في أي مكان، ولكن نضطر لأن إحنا نسامح. ليش؟ حتى لا تزداد المشكلة. ممكن نقول لا، نخلي المشكلة هنا تنتهي وخلاص، لأنه لو كبرت ممكن إنها تكون نتائجها كبيرة وسلبية. فعشان كذا لا، إحنا لازم هنا نوقف. فهذا التصرف يحتاج إلى أشخاص أكثر عقلانية، يحتاج إلى أشخاص أكثر نضج. وأكيد مش كلنا ناضجين ولا كلنا عقلانيين، يعني قلة قليلة ما بنشوف في المجتمع ناس حكماء وناس عقلاء وناس ناضجين بيفكروا قبل ما يتخذوا أي قرار.

في بعض الأحيان مستمعينا الكرام خلافاتنا الشخصية مع أصدقاء أو حتى الخلافات الزوجية بين الأزواج أو حتى خلافاتنا في العمل، في بعض الأحيان في أشخاص يتعاملوا معها أو يحبوا أنه ينهوها بانتقام أكثر، يعني وتفكيرهم الانتقامي لإنهاء هذه المشكلة هو أكثر ما يخيف. وبالذات خلونا نتكلم أكثر على العنف اللي يكون داخل العلاقات الزوجية، وأنه ينهو الخلافات بطريقة مأساوية جدا ويدفع ثمن هذه النهاية طبعا الأطفال، لأنه بيترك لهم آثار نفسية طويلة وكبيرة جدا. وكثيرة هي القصص التي سمعناها إن كان سابقا أو سمعناها الآن أو حنسمع عليها فيما بعد، وما زلنا نسمع عنها هي إنهاء الخلافات الزوجية بالقتل أو بالعنف أو حتى العلاقات العاطفية. للأسف يتم إنهاءها بالعنف، يتم إنهاءها بالتشويه، ويتم إنهاءها بالتشهير، ويتم إنهاءها بنشر الخصوصيات. وللأسف يعني بنشوف إن إحنا وصلنا إلى مرحلة جدا جدا جدا سيئة، وبنسأل أنفسنا إنه ليش وصلنا لهذه المرحلة. خلاص يعني بالذات لي خلونا نتكلم على إنه إحنا مش حابين كمان نظلم الرجال، لا، إنه يعني نوجه رسالة للرجال، خلاص يعني أنت مش قادر أو مش قادر إنك تكمل في علاقة، أو إنه شريكة حياتك مش قادرة تكمل معك في العلاقة وحابين إنه تنفصلوا، الانفصال بهدوء هو أفضل حل. ليش بعد الانفصال يتم نشر الخصوصيات والآن دخلنا على مواضيع جديدة اللي هو الابتزاز بعد الطلاق وغير كذا، مثلا نشر الأسرار وإن أنا حشهر وحعمل وحسوي. فهذه من الأشياء أو التصرفات اللي نقدر نقول عليها هي تصرفات للبعض مش الجميع، إحنا ما بنعممش. في المقابل في أشخاص عقلانيين جداً عند إنهائهم لعلاقاتهم الزوجية أو عند حدوث خلافات زوجية بيكونوا حكماء وعاقلين وناضجين وبيتعاملوا مع هذا الموضوع بحذر أكثر. ليش؟ لأنه في أطفال، الأطفال هم أكثر تأثر بهذه الخلافات.

احنا من هنا مستمعينا الكرام بنقدم دعوة للكثير، يعني انه دعوة اول شيء للتسامح. في خلافات والله انها ما تستاهلش قطيعة لمدة سنين، في خلافات ما كانت تستاهل ان احنا نوصل لهذا الحال. فاحنا هنا بندعوكم مستمعينا الكرام الى انكم تجلسوا مع انفسكم شوية، تفكروا، تشوفوا أنفسكم هل فعلا الخلاف هذا يستحق ما وصلنا إليه؟ هل فعلا الخلاف هذا نهايته كانت كويسة أو إنه لا؟ هل نهاية هذا الخلاف كانت تحتاج إلى هذا التعامل؟ فسؤالنا لأنفسنا أكيد مستمعينا الكرام إنه ممكن إنه يخفف من حدة الخلافات، وكمان يخفف من كيفية تعاملنا مع هذا الخلاف.

وفي دقائقنا الأخيرة من برنامجنا وحديثنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، الخلافات هي جزء طبيعي في حياتنا وأمر طبيعي جدا، وممكن أن إحنا تحصل فينا الكثير من الخلافات، ولكن كيف نتعامل مع هذه الخلافات بطريقة صحيحة من خلال أن إحنا نستمع قبل أن نرد، لأنه في بعض الأحيان تكون الخلافات بسبب سوء فهم. كذلك يجب علينا أن إحنا أن لا نتخذ قرارات عند الغضب. الأشخاص اللي بيغضبوا بسرعة، حاولوا أنكم ما تتخذوش أي قرار أو ما تقوموش بأي تصرف أثناء ما أنتم غاضبين، وانتظروا لين تهدأوا، لأنه أكيد الأشخاص بعد الغضب بيقول والله يا ريت أنا ما قلت هذا الكلام، يا ريت أنا ما تصرفت هذا الكلام. فكويس أنه الأشخاص اللي بيغضبوا بسرعة أنكم لا تتخذوش قرارات أثناء الغضب. كمان مستمعينا الكرام، يا ريت أن إحنا عندما يحصل مشكلة أو خلاف أو سوء فهم نركز على المشكلة، ما نركزش على الأشخاص، لأنه تركيزنا على الأشخاص مستمعينا الكرام للأسف بيخلي المشكلة تكبر أكثر. فياريت أن إحنا عند حصول أي مشكلة نركز على المشكلة، ومع المشكلة نركز على الحل. كمان نتجنب أن إحنا نهين حد، نتجنب أن إحنا نجرح حد، نعطي أو نمنح الطرف الآخر فرصة يوضح الكلام اللي حابب يوضحه. خلونا في كل مشكلة بتحصل نبحث عن حلول مستمعينا الكرام، ولا نبحث عن من هو المنتصر في هذا الخلاف أو من اللي مشت كلمته، لا، إحنا حابين نبحث عن حلول.

وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم وختام حديثنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون أكثر تسامح، واتمنى أنه نتعامل مع خلافاتنا بود أكثر وبنضج أكثر مستمعينا الكرام. وبتمنى لكم إجازة سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة مستمعينا الكرام، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، بداية الأسبوع القادم. وشكرا لكل من استمع لنا عبر الأثير أو حتى على البث المباشر على الفيسبوك، ونتمنى لكم إجازة سعيدة وإلى اللقاء.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. انطلاق مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي في أبين. شرطة السير في عدن تؤكد أولوية الانضباط وتطوير الأداء المروري. اختتام اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية في عدن. اجتماع مشترك لتعزيز التحول مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي الممول من هولندا وبالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغهوف الألمانية. تستهدف المبادرة 24 مشاركة من الجمعيات النسوية عبر برامج تدريبية وورش تطبيقية لتعزيز دور المرأة في التنمية والسلام. أكد مدير عام شرطة السير في عدن العميد الركن نصر فضل الشاوش أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالزي الرسمي وتحسين التعامل مع المواطنين، كما أعلن عن خطط التطوير للأداء المروري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء فرزات خاصة بسيارات الأجرة للحد من الازدحام وتنظيم الحركة المرورية. اختتمت في محافظة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية خلال يومي 8 و9 يوليو 2026. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية. وأوصى اللقاء بتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والجامعات لمعالجة التحديات المرتبطة بالتقارير السنوية وتطوير الأداء المؤسسي. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة والجودة والاعتماد الأكاديمي. كما أوصى اللقاء بتصحيح أوضاع المؤسسات مع تحديد السقف الزمني وتفعيل المنح البحثية ودعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات البحثية بما يسهم في خدمة التنمية واحتياجات المجتمع. عقدت وزارة الكهرباء والاتصالات اجتماعا مشتركا لمناقشة تعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لإعداد خارطة الطريق تشمل تطوير البنية الرقمية والعدادات الذكية ومراكز البيانات والأمن السيبراني بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. دشنت وزارة الصحة والسكان في عدن خطة تفعيل المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمة الرعاية الصحية الأولية بهدف تحسين جودة

0: جودة الخدمات وتعزيز دور المجتمع في إدارتها. وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة والمشرف العام على المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق السباعي أن الخطة خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الرشيدة وإشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا عبر التردد 89.1 في عدن، لحج، أبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في أبين والبيضاء ويافع. إلى اللقاء.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 88
4: يا على الخلق الجميلة
3: الكارثية
4: الكارثية الكارثية
3: عدنية FM.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: كنت أؤجل الفحص من فترة طويلة. بعض المشكلات الصحية تحتاج إلى قرار بسيط يبدأ بالاستشارة الصحيحة. يسر مستشفى الرياضة الدولية عن استقبال الدكتور نزيه ثابت سعيد، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الترميمية للأحليل والتشوهات الخلقية. مستشفى الرياضة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: 5 خبراء، 5 تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون. وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
7: الرعاية الكاملة.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبدي نانا
1: 45 عام
2: والطعم يا سلام،
3: والطعم يا سلام.
4: زبدي نانا.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة
1: يوما بعد يوم
0: يواصل المخيم الطبي للقلب واللوزتين في مستشفى الريادة الدولية استقبال المستفيدين من مختلف مديريات عدن والمحافظات المجاورة. حتى هذه اللحظة استقبل المخيم أكثر من 2000 مستفيدا، وأجرى الفريق الطبي أكثر من 1500 معاينة وفحص طبية. ثقة المجتمع هي أكبر إنجاز نعتز به، وما زالت الفرصة متاحة للاستفادة من خدمات المخيم. مستشفى الريادة الدولي، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: يا بنت الايه، حتة فكرة دي هايلة.
1: أنا هنزل الشارع عندك كأني رئيسة تحرير برنامج أو صحفية بتكمل تحقيق، وممكن أعرف أخبار شكوكو وزعتر بتوعك إيه.
0: فكرة هايلة. هيا انزلي بقى وروحي شوفيهم.
1: خلاص أنا هنزل حالا نشوف الموضوع.
0: بس ما تتأخريش وتسيبيني هنا لوحدي مع رسوماتك المهببة دي.
1: ما تقلقش، ولو طلعوا لك اقعد سايرهم كده والعب معاهم وخليك لطيف، يعني تعرفوا على بعض.
0: يا نهار اسود، المكان ده بقى لبش قوي، انا خايف العفريت برجوان يطلع يشقلطنا كلنا.
1: طب اسمع، انا هخرج من الشباك اللي وراني عشان ابعد عنهم. اوعى تفتح لحد، فاهم؟
0: ده ايه المكان الرومانسي ده؟ ورسومات بتتحرك وناس واقفه بره تصوت، حاجه في منتهى الرومانسيه الصراحه.
1: هو انت مش عايز توصل لشكوكو وزعتر وتعرف الحكايه؟
0: ايوه.
1: خلاص اطفي النور وانسى اي حاجه، نام يا زكريا.
0: انام ازاي والاوبرا اللي شغاله بره دي وعماله تزن؟
1: انسى يا زكريا، انسى عشان تعرف تعيش.
0: حاضر. بقول لك ايه،
1: نعم،
0: ممكن وانت راجع تعدي على عم قرمة بتاع الكرشة تجيبي لي بس رغيف فشة وسقط، لحسن انا واقع من الجوع.
1: ما انت عندك كل حاجة في التلاجة يا زكريا، في ايه؟
0: وهو ده اسمه اكل؟ ده دراي فود حضرتك بتاع الكلاب والقطط. انا عايز كرشة وفشة والحاجات دي.
1: لا انا مش هروح انا القرمة انا ولا غيره انا، انت مجنون ولا ايه؟
0: انت الطول تروح القرمة مع عصعصة انت.
1: عن اذنك.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: معرفوش وربنا، معرفوش، ده عيل نصاب حرامي بتاع تلات ورقات.
4: قالوا انت اللي شيخ جامع ياض؟
3: معرفش ابو ندى ده خالص
4: خالص. هتفضل متعلق كده لحد ما نفهم الحكاية من اولها لاخرها، ماشي؟
3: يا باشا انا بشتري اللي بيسرقه بس.
4: والخاتم؟
3: والختمة الشريفة ما شفت منه خواتم، والحلقان والبضاعة كلها عندك اهي يا باشا.
4: وهو فين دلوقتي؟
3: هو مين؟
4: ابو ندى.
3: تلاقيه عند جوز امه التربي.
4: وجوز امه التربي ده بقى الاقيه فين؟
3: هيكون يعني فين؟ في الميريديان؟ ايه الغباوة دي؟ تربي هيكون فين؟
4: في الترب؟
3: ايوه ترب المبيضة حضرتك.
4: اسمه ايه؟
3: اسمه زعتر الحوش.
4: الحوش؟
3: ايوه الحوش، تربي بقى. نزلنا يا ريس، نزلني لحسن الدم متعلق في دماغي، ابوس رجلك.
4: انا هروح اشوف زعتر ولو ما لقيتوش هرجع لك يا درويش.
3: يا باشا يا باشا ما يصحش كده، انا راجل ليا وضعي في المكان، ما ينفعش حد يدخل يلاقيني كده ابدا، ده شيء مش محترم بالنسبه لي خالص.
4: راجع لك يا درويش، راجع لك.
3: يا باشا يا باشا، يا لهو على المرمطة يا جدعان، يا لهوي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: لو سمحت لو سمحت لو سمحت قول لي الاقي بيت زكريا ابو ندى فين.
5: النجم؟
1: ايه ده،
5: زكريا ابو ندى ده نجم التلفزيون والراديو.
1: لا ده ولا ده.
5: بصي يا وطفشان، الناس كلها بتدور عليه.
1: ايوه يعني مفيش حد من اهله هنا؟
5: لا الصراحه مفيش.
1: طب ما تعرفش الاقي اهله فين؟
5: في التراب. جوز امه اسمه زعتر الحوش، ده بقى حلوه اكبر تربي في مصر.
1: وانا اوصل لزعتر ده ازاي؟
5: اقري له الفاتحه.
1: مات؟
5: لا عايش، بس محدش يعرف له مكان من ساعه ما لمؤاخذه زكريا هرب.
1: ماشي، متشكر قوي.
5: بقول لحضرتك ايه، الشنطه دي تلزمني.
1: شنطتي بس دي بتاعتي يا كابتن، وحضرتك انا محتاجاها، يعني انا عايزاها شنطتي.
5: بقول لك تلزمني.
1: ابعد يا اخ البتاعه دي عني.
5: اخ ما عملت بالشنطه، لحسن اخد دراعك تذكار معايا. يا بنت الشنطه، حدوته يا حدوقه يا حداده يا حيده يا حدحود،
1: هما كلهم حاضل كده. ايه يا كابتن، دي اخلاق اولاد الاصول برضو، دي جدعانه اولاد البلد.
5: انا مش ابن اصول. انا ابني لذيذه.
1: لذيذه؟ لذيذه مين؟
5: امي عزيزه اللذيذه، البوي فريند بتاعت النجم. ايوه لذيذه قوي. اه يا بنت
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: ايوه باشا انا وصلت الطرب، بس محدش موجود هنا، الحوش فاضي ومحدش هنا خالص، يعني اعمل ايه انا بس؟ درويش لسه متعلق في مكانه. حاضر يا باشا حاضر، اوامرك يا نجم النجوم سابقا. حاضر حاضر. وبعدين بقى في الشغلانه دي، ده صوت ديب يا باشا، يعني هيكون ايه ديب فريزر؟ اكيد ديب بجد. ايه ده، دول اتنين دياب يا باشا، ديب وديب تاني، يعني ما فيهاش كلام. ايه الصوت ده، الصوت عمال يقرب. يا لهوي يا لهوي، استر يا رب. طيب طيب، سلام يا باشا سلام. يا عم غور بقى.
2: زكريا ابو ندى، ندى زكريا أبو ندى.
0: آه خمسة ستة دول 500 700 قول 900 يا وائل. هي الوليه دي اتأخرت كده ليه؟ تكونش جرى لها حاجة؟
1: زكريا الحان يا زكريا.
0: ايه ده؟ ايه اللي بهدلك كده؟
1: ابن اللذيذة
0: عزيزة اللذيذة؟ يا لهوي هي فين وفين أراضيها؟
1: ابنها بيسلم عليك وخد مني الشنطة. أنا عايزة الشنطة بتاعتي دي براند
0: حماسة.
1: هو انت ليه محسسني ان انا طلع لي بالونه ولا فلوس في كيس شيبسي؟ ايه السهوله دي؟ وايه المكان اللي انتوا عايشين فيه ده؟ وايه القرف ده؟ وايه الناس دي؟
0: احترمي نفسك، مالك عامله لي فيها جايه ليه من الاوتوسترات كده؟ المهم وصلت لحد؟
1: لا وصلت لحد ولا لسبت.
0: حد وسبت؟ دي افهات المبيضه، شكلك اتعديتي من المبيضه يا سمر.
1: اسمع انت تنسى اهلك دول خالص خالص،
0: والبيت وناسه والخمسه سته.
1: بلا خمسه بلا سته بقى، اوعى من وشي اوعى. ايه القرف ده؟
0: خدي هنا رايحه فين؟
1: هملى البانيو دي طول واعمل فيه دايفنج. اوعى من وشي اوعى.
0: دايفنج وفي البانيو؟ بنت اتهبلت باين. عزيزه اللذيذه والله زمان يا لذيذه والله زمان.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 108.9. عدن جائف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

0: Vita.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: خبرة في الجراحة العامة وجراحة المناظير لتقديم خيارات علاجية أكثر دقة وأماناً.
1: وأماناً.
0: الدكتور خالد الترجمية في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: 90 مول متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

رابيو في المكان السليم، تأتي عربية وتأتي الرأسية ويحضر الإبعاد في الكرة الماضية، ولدينا ضغط رهيب تمارسه فرنسا حتى الآن في بداية أحداث هذه المباراة في المواجهة الثانية كما يعلم الكل في المونديال، ولكنها السابعة بالمناسبة ما بين المنتخبين. سبق وأن تقابلوا في 5 مباريات ودية أيضا سابقة، وما في حتى الآن بلا فوز المغرب على فرنسا. ربما هذه الليلة تكون هي بداية الفوز، ربما لأن هناك تاريخ يقول 6 مواجهات سابقة ما بين مباراة في المونديال في مونديال الدوحة، وبالتالي 4 حالات فوز لفرنسا وتعادلين، هذا عندما نتحدث عن التاريخ. الانطلاقة الماضية كانت بهذه الصورة، أنا قلت في خطأ هنا كان، لكن حكم المباراة أشار لاستمرارية الكرة الماضية. 14 دقيقة في بوسطن، مونديال على مستوى الحضور الجماهيري لا شك أنه خيالي، ولدينا الضربة الحرة المباشرة والكرة تلعب الآن وتلعب عالية، وبعد ذلك يأتي الإبعاد من مزراوي إلى أوليسي في المكان الموجود في دين، الآن لوكاس دين يلعب في أستون فيلا كما يعلم الجميع، بينما انطلاقة لدوي، هذه محاولة قائمة في الكرة الماضية، وبعد ذلك من ديوب يبعد الكرة الماضية. الشاهد طبعا كما تشاهدون هذا الضغط الرهيب الفرنسي الرهيب على لاعبي المنتخب المغربي، لا يعطونهم اطلاقا الفرصة لاخراج الكرة، لكن الشاب الصغير ب 18 سنة نعم بوعدي، ايوب بوعدي، هذه مغربية، هذه نقلة مغربية اخرى وصلت الى دياز، تنقل امام جميلة اوناحي، عندك دياز، عندك المرور، لكن بعد ذلك رابيو كان حاضرا في بعد الكرة الماضية وحكم المباراة عندما لاحظ بان الكرة لم يستفد منها المنتخب المغربي، جاء واحتسب خطأ لعز الدين اوناحي، لعيب عندما لاحظ بان الامور في غاية التعقيد في مباراة بلاد امام كندا، تقدم للامام، سجل الهدف الاول، اضاف الهدف الثاني، فتح الطريق للمغرب لطبعا عبور وبعد ذلك تذكرون طبعا دخل سفيان رحيمي أضاف هدف ثالث إلى مرحلة متقدمة، أول منتخب عربي وأفريقي يصل لربع نهائي مرتين متتاليتين في نسختين متتاليتين في أكبر حدث في العالم. ضربة حرة مباشرة، النظرات الآن من جانب سفيان رحيمي، ربما المغربي يقول الدقائق الصعبة مرت على المغرب، هذه بعيدة كل البعد من جانب طبعا النجم أشرف حكيمي في الكرة الماضية، النجم الذي يلعب مباراة رقم 102 بقميص أسود الأطلس. هنا طبعا الحضور الكبير، المغاربة أينما حل وارتحل منتخب بلادهم حاضرين في كل مكان في كل القارات، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا حاضرين، كذلك في كندا. لدينا مباراة حتى الآن عندك 16 دقيقة على انطلاقة هذا الموعد الكبير، والتعادل السلبي بدون أهداف، هذه انطلاقة من جانب أوليسي، تعود الآن إلى لوكاس سادين، تنقل للأمام وتصل بعد ذلك إلى أمبابي يتقدم، حاول المرور، وبعد ذلك لدينا رمي التماس، هذا بلال الخنوس، هذا مبابي كان يطالب بوجود رمي التماس، رمي التماس كانت قد قررت لصالح المنتخب المغربي. حتى الآن فرنسا بالمناسبة يعني تصور في آخر 19 مباراة 16 فوز تعادلين خسارة واحدة فقط، وكانت أمام منتخب تونس في مونديال الدوحة بهدف نظيف بعد أن تأكد حضوره للدور الثاني. بالتالي أرقامه مرعبة جدا، كذلك مع ديشام، وأرقامه أيضا مع

شك انها هي مرعبة جدا. بكت 19 مباراة 20 و11 هدف من هذه الاهداف 19 مبابي حضرت فقط في الادوار الاقصائية. ايضا لدينا مباراة مستمرة ولدينا عمل كبير ولدينا تراجع مغربي ولدينا استحواذ فرنسي حتى الآن في شوط المباراة الأول، لكن بانتظار ربما قادم اللحظات. نعم في قادم اللحظات كرة في المكان السليم تصل لأوليسين. هذا اللاعب ضروري جدا مهم جدا انه يعطل يعطل يعطل يعطل في مباراة اليوم. وعن بالتالي هذه محاولة كرة قائمة تلعب عالية، هذه خطيرة خطيرة مرت ايضا، هذه ثالثة، هذه المرة من جانب ديمبلي، هذه المرة من جانب ديمبلي في الكرة الماضية. نعم من عثمان ديمبلي في الكرة الماضية الرأسية تحضر بهذه الصورة كل المحاولات لفرنسا، الخطورة لفرنسا حتى الآن، والتريث والهدوء والانتظار والترقب لصالح المنتخب المغربي الذي يعلم بأن مباريات كأس العالم في المراحل المتقدمة تلعب على جزئيات صغيرة، ولذلك هذا ما يراهنون عليه حتى الآن في هذه المباراة التي يتركون فيها الاستحواذ لفرنسا. يعلمون بأن فرنسا ستتقدم بهذه الصورة المرعبة في بداية أحداث هذه المباراة. رمي التماس من جانب سفيان من جانب أشرف حكيمي تعود في وسط الملعب. لدينا صافرة ولدينا خطأ ولدينا لمسة يد في الكرة الماضية. هذا هو حكم المباراة طبعا فاكوندو تيو الحاضر في مباراة اليوم. المغرب الحكم الأرجنتيني ثلاث مباريات لا تخسر المغرب مع الحكم الأرجنتيني ولا تهتز شباكه. هذا خبر طيب. إيه نعم هذا خبر طيب. المغرب مع الحكم الأرجنتيني ثلاث مباريات لا تخسر ولا تهتز شباكه. 0-0 مع كرواتيا 22، 0-0 مع اسبانيا، هذه انطلاقة، هذه كرة وصلت، و 1-0 على البرتغال في مونديال الدوحة كذلك أيضا، وبالتالي عندها تعادلين سلبيين، عندها فوز أيضا على اسبانيا، الشباك لا تهتز مع الحكم الأرجنتيني، وكما ذكرت هذا مؤشر جيد للمباراة تبدو حتى الآن، والمغرب بحاجة لهذا العمل الكبير الذي تقوم به حتى الآن في هذه المباراة. كرة تلعب الآن عن طريق بالفعل اللاعب الحاضر في الكرة الماضية الصليبة، يتقدمون بكل الأسماء، المدافعين يتقدمون، هذه لعبة من جانب مدافع اللي هو طبعا كوندي، وبعد ذلك الصد في مزراوي وتحولت لأن تكون إلى ضربة ركنية عند الدقيقة 20 بالتمام والكمال هنا في بوسطن. هنا في بوسطن المواجهة السابعة، مواجهتهم الوحيدة في المونديال كانت في الدوحة في نصف النهائي 2-0 في هرنانديز اللي ما يبدأ طبعا، ولدينا كولومواني كذلك أيضا الغائب. هذه محاولة كرة بالرأس في هذا المكان من رابيو وصلت لخارج أرضية الملعب في انطلاقة حتى الآن. ربما شوف هذا هو ديشان، إذا كان هناك مدرب بأرقام قياسية في المونديال شوف على المنتخب المغربي أن يكون حذر لأن الضغط الفرنسي المتقدم. نعم يسترجعون الكرة بسرعة، يسترجعون الكرة بسرعة، وصلت إلى أوليسين، نقلت إلى دوي، دوي في هذا المكان، لاعبين من لاعبي المنتخب المغربي، واحد منهم أيضا أبو عدي، بعد ذلك تذهب وتعود وتصل إلى صليبة أوباميكانو، كل الأسماء تتقدم في منتخبي حتى الآن. منتخب طبعا فرنسا يحاولون يتقدمون باتجاه رابيو لاعب ميلان الإيطالي، طبعا يعلم الكل ذلك، انطلاقة تحضر والكرة تلعب، وأعتقد أنها هي لخارج الملعب. نعم ضالت على كوندي خارج أرضية الملعب. حتى الآن يحاولون أسود الأطلس امتصاص الحماس والرغبة الجارفة للمنتخب، أنا أعتقد إلى نقاط ضعف جدا إذا كانت هناك المنتخبات. وعلى ذكر المنتخبات لأول مرة منذ 94 في مونديال أمريكا منتخب أمريكي جنوبي واحد فقط هو الأرجنتين في ربع النهائي، بينما ست منتخبات أوروبية الوفرة للأوروبيين ومنتخب أفريقي واحد وعربي واحد وهو منتخب المغرب الذي يحمل لواء الكرتين العربية والأفريقية في هذا المونديال ثلاثي الاستضافة. لدينا ديشام هنا الرجل الذي قال يوما الموهبة قد تساعدك على الفوز بالمباراة، لكن روح الفريق هي التي تمنحك البطولات، في إشارة

الى الرجل اللي عندك في الصورة، الرجل الذي يعلم الكل ان هذا المونديال هو مونديال الاخير الرابع والاخير. ماذا عن محمد وهبي؟ ماذا هذا الرجل الذي اهدى المغرب كأس العالم للشباب؟ وبالمناسبة ايضا فوزه بكأس العالم للشباب كان ايضا على واحد من منتخبات فاز عليها، كان منتخب فرنسا في ذلك المونديال التاريخي في تشيلي. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، لكن من جانب ايضاً محاولة مغربية يعتمدون على السرعة. عندك طالبي شمس الدين في الكرة الماضية ايضا، لكن اكثر من لاعب فرنسي. ضاعت الكرة، عادت الان لأوليسي يأتي بكرة لمبابي، الرقابة تنظر والكرة بعد ذلك يسترجعها المنتخب المغربي في محاولة مرتدة سريعة ستكون لإبراهيم دياز على منتخب المغرب. بالفعل استغلال تقدم لاعبي المنتخب الفرنسي في هذه المباراة. كرة تلعب جميلة. هذه ركنية تريح المغاربة لا شك في ذلك، لأنهم كانوا قد واجهوا ضغطا رهيبا في المباراة. هذه لعبة مبابي، وهنا تدخل من جانب أشرف حكيمي. الصداقة شيء طبعا، كانوا سوء أصدقاء في باريس، لكن الآن كلهم مع وطنه، كلهم مع بلده. تعود الآن لأمبابي، أدوي أوليسي، المرور في الكرة الماضية، لدينا كرة مستمرة، يسترجعها المنتخب المغربي الذي يتحسن في هذه اللحظات. كرة تذهب وتعود، تصل إلى أوناحي، بعد ذلك المحاولة المغربية، نعم للخلف عن طريق أبو عدي. لدينا هنا في هذا المكان الخنوس، ولدينا أوناحي. إشادة كبيرة حضرت لأوناحي في مونديال الدوحة من لويس إنريكي، طبعا مدرب إسبانيا يومها مدرب باريس سان جيرمان، قال هذا ربما أفضل لاعبي الوسط في هذا المونديال. كان يتحدث عن أوناحي في مونديال تاريخي هنا في العاصمة القطرية الدوحة. كرة تلعب للأمام، وصلت إلى أبو عدي، حاول الوصول ولكن بعد ذلك تبعد، صارت لفرنسا. انطلق الآن أوليسي، هذا الساحر الفرنسي الذي يهدي زملاء الكرات الخطيرة، فيها مرور وفيها ضرب الجزاء، فيها مرور وفيها ضرب الجزاء. الحلول أمام مبابي في هذا المونديال تبدو معطلة، الحلول أمام مبابي في هذا المونديال تبدو معطلة. وأنا قلت في بداية أحداث هذه المباراة، هذا لاعب إن تركت له مترا واحدا فقد سلمت له المباراة. هذه اللعبة هنا طبعا هل كان هناك خطأ لأشرف حكيمي؟ بعد ذلك أوليسي أهدى الكرة، ومزراوي هنا وقع في المحظور وضرب الجزاء. هل يعود للفار؟ لكنك أمام لاعب يعيش أفضل فترات لا شك في ذلك، السعيد كل السعادة غير الشعب الفرنسي طبعا، السعيد فلورنتو بيريس بهذا المستوى، بهذا الشغف، بهذا العطاء. هذا مزراوي، ضرب الجزاء هل تحتسب أم أن هناك عودة للفار؟ هو عنده 19 هدف في 19 مباراة، واعتقد من سيسدد. شوف عيسى ديوب يقول لكن تشيك فار بينتي، نعم احتسبت ضربة جزاء، يتركونها لمبابي الذي يريد ان يسجل هدف 20 ويكون على بعد هدف من ليونيل ميسي، ويكون هدف رقم 12 في الادوار الاقصائيه في مباريات خروج المغلوب. ان بحثت عن لاعب قد اعطاك الاضافه الكبرى، شوف في فرنسا عبر التاريخ عند جوس فونتين في مونديال واحد فقط سجل فرق هدف، هذا رقم لم يصل له لاعب بالمناسبه في تاريخ كره القدم. لذلك جاء ميشيل بلاتيني، واحد من افضل من قدم فرنسا عبر التاريخ. وبعد ذلك تذكرون ان زيزو قد شغل العالم فتره ليست بالقصيره، لكن هذا من يشغل العالم الان، فرنسا يشغلها ويضعون ثقتهم، كل الثقه في مبابي الذي لا يناظر المرمى، لا يناظر بونو، وإنما يركز كثيرا. ولدينا فاكوندو تيو الأرجنتيني الذي احتسب ضرب جزاء في هذا التوقيت لفرنسا، كبير هدافي فرنسا عبر كل التاريخ، كبيرهم في بطولات كأس العالم، الآن يتقدم والآن لدينا ضرب جزاء. هل هناك ترى

طب هل هناك انتظار بونو بالنسبة للمغاربة؟ طبعا هو الحارس الأسطوري، وأنا ذكرتها في مناسبة سابقة بأن كبير حراس أيضا المغرب عبر كل التاريخ أيضا بانو زاكي قالها صراحة أن بونو أفضل مني، يا له من تواضع كبير، أسطورة يمتدح أسطورة. لكن ضرب الجزاء، ضرب الجزاء في هذا التوقيت، فرنسا كان لديها الأفضلية في المباراة، وفرنسا الآن لديها ضرب جزاء بعد عرقلة لمبابي كانت من نصير مزراوي، ياخذ نفسه يتقدم الآن يسجل، وبونو، بونو يقول لا، بونو بونو بونو بونو بونو، مونديال التاريخ، مونديال التاريخ يا بونو، مونديال لا شك للتاريخ، مونديال نعم للتاريخ، وبالتالي يبقي شباك الآن، والكرة الآن مستمرة 28 دقيقة من الإثارة، من الإثارة، من بعض التحولات الكبيرة، لكن ضرب جزاء يقول لا، يبقي الأمور طبعا شباك نظيفة في هذا المونديال. بالمناسبة عند خمس شباك نظيفة بونو في 11 مباراة المونديال. المباراة رقم 12 في المونديال، وهذه اللعبة، هذا الترقب، بعد ذلك تقدم، لكن نعم أجاريها، وبالتالي نعم هنا يبدو لي فترة الاستراحة.

مرة أخرى الصورة، كل الصورة، اللقطات، كل اللقطات على مبابي، ويبدو بأنه مونديال الكبار الكبار أمام ضربات الجزاء. ميسي في هذا المونديال أضاع ضربتين جزاء، ومبابي يضيع ضرب جزاء هنا. ومع ذلك الأرقام تستمر في التصاعد. كنا نعتقد يا ميسي لكنها فقط كانت مجرد أوهام، لأنه جاء هنا وقد وصل إلى 19 هدف وأضاع ضرب جزاء في اللحظات الماضية. وفي بوسطن يبدو المشهد أقرب لأن يكون كرنفالا، حيث يجتمع عشاق المنتخبين وحيث يجتمع العالم، كل العالم، لأن يقدم لنا طبعا هذا الطبق الكروي الكبير ممثلا في بطولة كأس العالم. عند الدقيقة 32 وقد طبعا عاد لاعبو المنتخبين بعد فترة الاستراحة، نحن الآن سنستكمل. ومنتخب المغرب طبعا، ربما المغرب الآن يقول، وربما العربي أيضا المشجع العاشق لمنتخب المغرب يقول أن الأصعب قد مر في هذه المباراة، وأن المنتخب يا ديمبلي في الكرة الماضية أخذ الأولى، كشف المرمى، اختار الطريق، سدد الكرة، والتنفيذ ربما كان قد خانه في اللقطة الماضية، لكن الفكرة كلها على بعضها لا شك جاءت من لاعب العالم، الحديث عن طبعا عثمان ديمبلي. شوط المباراة الأول السريع.

طبعا الأفضلية لا شك في ذلك لصالح فرنسا. وحتى الآن بانتظار ردة فعل كبيرة من جانب المنتخب المغربي أسود الأطلس في الكرة الماضية. الكرة ضاعت وعادت بعد ذلك لدينا بلال الخنوس، لدينا محاولة مغربية. حتى الآن المغرب لم تجد نفسها بالصورة التي كانت تتمناها، ولكن تتمنى أن تبقى الأمور كما هي عليه على الأقل. الكرة الماضية طالب من جانب أوليسي، وصلت الآن إلى بوعدي. بوعدي عند الكرة في هذا المكان، يا لثقة شاهدناه أمام البرازيل، أمام خط وسط المنتخب البرازيلي كان يصول ويجول. الحديث عن طبعا بوعدي اللاعب الشاب 18 سنة جوهرة نادي ليل الفرنسي. أنا قلت في مباراة المغرب والبرازيل إذا كان سعره قبل المليار 50 الآن لا، الآن أضرب الرقم في 2 على الأقل، أقل شيء أضرب الرقم في 2، يعني نتكلم عن 100 وفوق، 100 وفوق. كرة في هذا المكان، محاولة قائمة لأشرف حكيمي، بعد ذلك تعود وتصل لأشرف حكيمي. يا له من شوط على مستوى العمل البدني، وحتى الآن يحسب للمنتخب المغربي في بعض الهفوات، نعم في بعض التراجع نعم، ولكن لدينا منتخب مغربي حتى هذه اللحظة يؤدي بصورة إيجابية أمام من يراه الكثيرون مرشحا أولا يسبق الكل على مستوى الترجيحات مع ربما مع إسبانيا، أيضا ربما مع أيضا الأرجنتين، ولكن لديه أفضلية لا شك عند على مستوى التوقعات المسبقة. كرة من جانب بوعدي، بعد ذلك تعود الخلف الآن، هذا أوناحي، هذه كرة من جانب حلوة حلوة حلوة. أوناحي، أوناحي يتقدم، يأتي بكرة الأمام، لكن بعد ذلك أوباميكانو أبعد الكرة الماضية من دوي، وهنا انطلاقة من رابيو، لكن تعود للمغرب بعد ذلك. ونصير مزراوي يشعر وكأنه لاعب مدافع يعني على مستوى قلب الدفاع، طبعا شاهدناه كثيرا مع البايرن، شاهدناه كثيرا مع أيضا فريق اليونايتد. خطأ خطأ خطأ يا أبو عدل يا أبو عدل يا أبو عدل يا أبو عدل يا أبو عدل يا أبو عدل، لكن الجلامس الخط ضربة ركنية أفضل. منتخب الفرنسا صليبة يتقدم، أوباميكانو يتقدم، الكل يتقدم في فرنسا، لكن ثابت كبير بونو في مرمى. حتى الآن لولا بونو على الأقل كنا نتكلم ممكن عن هدف هدفين في الشوط الأول من هذه المباراة، ويكفي تصدي لضربة جزاء. ومع ذلك لدينا محاولة في هذا المكان، تعود لصالح أوليسي، كرة تلعب للأمام، هذه طالت هذه تحولت. المغرب واحدة من أجمل قصص العرب في المونديال، على ذكر المغرب المناسبة يعني أكثر من لعب من العرب في المونديال المغرب، أكثر من فاز في المونديال من العرب المغرب، أكثر من يعني سجل أهدافا في المونديال على مستوى العرب إنه المنتخب المغربي. يتقدم العرب في كل شيء بالمناسبة، المنتخب المغربي على مستوى أكثر من لعب وأكثر من فاز وأكثر من سجل، وبالتالي بأرقام تضعه. كرة من جانب مزراوي تصل الآن إلى شمس الدين، أنس صلاح الدين، أنس صلاح الدين للخلف لصالح المنتخب المغربي لناير العيناوي، للخلف من جانب أشرف حكيمي، عندك عيسى ديوب. لا توجد حلول كبيرة للمغرب إزعاج مدافعي المنتخب الفرنسي وتهديد حارس مرماهم من يو. شوف يفقدون الكرة من جانب العيناوي، يرتكب الخطأ في هذا المكان نايل العيناوي، اللاعب الذي طبعا والد لا شك أسطورة في لعبة التنس يونس عيناوي، الكل يعلم ذلك. هذه اللعبة الخطيرة، هنا تقدم الدول، وهنا بعد ذلك من يقودك إلى لوكاس دين. لدينا محاولة في وسط الملعب عن طريق الصليبة، نقلت هناك محاولة من جانب كوندي، بعد ذلك إلى أوليسي. هذا محرككم، هذا محرككم، هذا ساحرهم، يأتي بكرة في هذا المكان، لازال فرق جانب الخنوسي، هذه مرتدة، هذه مرتدة في هذا التوقيت، ولدينا صافرة ولدينا خطأ يحتسب، وشوط أول عند الدقيقة 39، ولا زالت الأمور عائمة حتى الآن، لا تعرف لها طريقا ولا تعرف لها اتجاها. نعم أفضلية فرنسية، خطورة فرنسية، فرص فرنسية، ضرب الجزاء ضايعة لفرنسا، وهنالك أسد كبير يقول لا في كل محاولات الفرنسيين. الحديث عن ياسين بونو، لكننا أمام مباراة أعتقد بأنها لن تبقى بهذه الصورة، لأن هناك ربما أيضا تكتيك

فعل بالمناسبة محمد وهبي في مباراة كندا، كما ذكرت أيضا مع طبعا كل الاحترام والاختلاف الكبير وطبعا التباين الواضح بين مستوى فرنسا ومستوى منتخب كندا عن طريق أيسا ديوب بونو. بعد ذلك أنا أتمنى من لاعبي المنتخب المغربي أن ما يهربون بونو بكل هذه الكرات العائدة للخلف على المغرب أن تلعب كرته. المغرب تملك كرة قدم جميلة، هذه انطلاقة تصل هنا وتنقل بالعرضية ويأتي الإبعاد بعد ذلك من جانب لاعبي منتخب فرنسا، ولدينا كرة تصل بعد ذلك إلى ضربة مرمى. كلما طبعا شوف هنا هذا محمد وهبي هنا الرجل الذي أهداهم كأس العالم الشباب، يريد أن يهديهم إنجازا كبيرا أن يذهبوا بما هو أفضل من المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة مع الركراكي، والأفضل طبعا أن تلعب المباراة النهائية أن تكون وصيفا، الأفضل من ذلك كله أن تعود إلى الدار البيضاء وأنت حاملا لكأس العالم أن تهديه ليس المغرب فقط، أن تهديه القارة الأفريقية وأن تهديه بعد ذلك طبعا للعرب، كل العرب في هذه اللحظات في تسمر أمام شاشات التلفزيون وكلهم يقولون ديما مغرب. انطلاق الآن عن طريق كوني بديل أشواميني كما يعلم الجميع، محاولة قائمة لكن يسترجعونها المغاربة. بعد ذلك من نايل العيناوي تصل إلى نصير مزراوي، محاولة مغربية تصل إلى بلال الخنوس، هذه مغربية، ما في حلول، يعيدون الكرة الخلف. شوط المباراة الأول 5 دقائق أخيرة بالمناسبة على زمن شوط المباراة الأول، وحتى الآن منتخب المغرب صامدا أمام فرنسا بتعادل طبعا السلبي بدون هدف. هذه الأمسية لابد من وجود منتخب ينتقل مباشرة إلى نصف النهائي، وبالتالي يعني بانتظار طبعا الفائز من مباراة إنجلترا والنرويج، الفائز من هذه المباراة سيقابل الفائز من إنجلترا والنرويج، والفائز من الأرجنتين وسويسرا سيقابل الفائز من إسبانيا وبلجيكا. ولدينا محاولة كرة في المكان السريع تصل الآن اللي طبعا تنقل من جانب اللاعب أنس صلاح الدين، لدينا صافرة ولدينا خطأ ولدينا أوباميكانو الذي طبعا في التقييم يحضر كأفضل مدافع في هذا المونديال. مونديال حتى لا شك أنه بهذه الإثارة الكبيرة، كرة كانت للمغرب فقدها المنتخب المغربي شوط المباراة الأول. دائما في المباريات الحاسمة الكبرى عندما لا تبدأ جيدا مهم جدا أن لا تستقبل أهداف، هذا يخفف كثيرا، هذا يعطي المدرب أيضا بين الشوطين فرصة أكبر لأن يقول كلاما لأن يغير من حال فريق. جماهير هنا طبعا عاشقة محبة عندما يتعلق الأمر بالعشاق المغاربة الحاضرين في هذا المونديال، منتشرين في كل مكان، عندك انطلاقة من جانب بالفعل تلعب عالية ويأتي الإبعاد بعد ذلك من جانب أنس صلاح الدين. مزراوي استثناء ضربة الجزاء اللي تسبب فيها مع أمبابي يقدم مباراة كبيرة، بل إنه يقدم بطولة خيالية، الحديث عن نصير مزراوي في وسط الملعب. بعدي المرور المعتاد لكن أيضا يضغطون عليه، هذا أشرف حكيمي حتى الآن فاز بالأربعة على النرويج، نعم النرويج لعبت بالصف الثاني، قبل ذلك فازت 3 على السنغال، فازت بـ3 على المنتخب العراقي الشقيق، وفي الدور 32 قابلت السويد وفازت بـ3-3 لا شيء، وفي مباريات دور 16 فازت على باراغواي بهدف نظيف. هذا انطلاق، هذا هو طبعا كوني يأتي بالكرة الخلف الآن عن طريق بادوي، بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق رابيو يتقدمون للأمام الفريق البيضاء، وعودة كل لاعبي المنتخب المغربي يتراجعون في هذا التوقيت عند الدقيقة 44 على زمن شوط المباراة الأول، يواجهون الآن المنتخب الفرنسي الذي يملك الأفضلية على مستوى الاستحواذ. لدينا الكرة في المكان السليم عن طريق أوباميكانو، هذه تحولت بعد ذلك لأن تكون إلى ضربة مرمى بعد تقدم كوندي مدافع برشلونة كما يعلم الجميع. ولدينا طبعا هذا أقوى منتخب.

ان تكون الى ضربه مرمى بعد تقدم كوندي مدافع برشلونه كما يعلم الجميع. ولدينا طبعا هذا اقوى منتخب يلعب في الدوري الامريكي حاضرا هنا ويؤازر منتخب بلاده، وطبعا دعوه للرقص عندما يتعلق الامر بمباراه حتى الان فيها ما فيها من العمل، فيها ما فيها من الصمود من جانب اسود الاطلس في شوط المباراه الاول، الشوط الذي لا شك عند احتسب حكم مباراه 5 دقائق كامله على الشوط الاول من هذه المباراه. هذه انطلاقه خروج بونو في اللقطه الماضيه، ابعاد الكره الماضيه تعود للوكاس دين المتوج مع استون فيلا بطلا للدوري الاوروبي. بعد ذلك المحاوله مستمره قائمه ولكن يسترجعها دوي هذا السريع. تأتي الكرة بعد ذلك نعم لأوليسي، أوليسي لا تتركه حرا طليقا، إن فعلت ذلك فعليك أن تدفع ثمن. هذا حدث في المباريات الماضية بالمناسبة عند 5 أسيست، وبالتالي إن فعل ذلك في أي من المباريات سيعاد الرقم الأسطورتي بيليه. هذه كرة في هذا المكان في شوط المباراة الأول، بل في اللحظات الأخيرة، بل في الوقت المحتسب بدل الضايع من طبعا الشوط الأول. محاولة التسديد اصطدم في الزميل ووصلت بعد ذلك إلى ديمبلي، والكرة لازالت قائمة والمحاولة لازالت مستمرة، والكرة لأوليسيه الذي سددها أيضا استعدت في المدافع. يعني الضغط الرهيب الذي تمارس واحدة أيضا خطيرة على مرمى بونو في الكرة الماضية. الشوط الأول فرنسي لا شك في ذلك، الشوط الأول الفرنسيون بهذا الهجوم المكثف المتوالي المستمر. هذه الكرات بعيدة المدى، بعيدة المدى من جانب دين، لوكاس دين في الكرة الماضية سددها بيسرى، وبعد ذلك أضربت هنا في العارضة وضاعت فرصة أخرى من فرص كثيرة بمناسبة في شوط المباراة الأول عند الدقيقة الثانية من الدقائق 5 المحتسبة كوقت بدل ضايع على الشوط. نتمنى طبعا أن يكون للمغرب في الشوط الثاني من هذه المباراة كلمة أخرى. النتيجة لا شك جيدة قياسا إلى المردود في الشوط الأول. قوة المنتخب الفرنسي، الله على الاستقبال، الله على الاستقبال من دوي. كرة فيها مرور وفيها كرة بعد ذلك. أكيد أنا طمع أنتم طمعي يا مخرج المباراة. أعد لا نبغي نشوف الاستقبال، الترويض دوي للقطة الماضية. هذه اللقطة طبعا ما فيها شيء، فيها تغطية من جانب طبعا النجم أشرف حكيمي على الزميلة طبعا في باريس سان جيرمان. كلاهما يلعب في باريس سان جيرمان، كلاهما بطل دوري الأبطال، وكلاهما في هذا المساء يريد أن يهدي بلاده فرحة. هذه اللقطة الماضية، لكن أنا طماع في الاستقبال. لما ما يعيد الاستقبال تعرف أن المخرج ماله في الكرة مبتوير. هذه كرة في هذا المكان خطيرة، ودفاع مغربي حاضر، دفاع مغربي حاضر في الكرة الماضية. تعود الآن لصالح أنس صلاح الدين، مغربية من المرات القليلة التي نشاهد فيها أسود الأطلس يتقدمون بهذا الثبات للأمام. محاولة كانت عن طريق العيناوي نايل، وصلت لأشرف حكيمي، نقلت بعد ذلك لإبراهيم دياز في هذا المكان لبلال الخنوس. هذا بلال الخنوس، هذا أشرف حكيمي، بلال الخنوس مرة أخرى، مغربية عن طريق القائد الكابيتانو أشرف حكيمي، الخنوس بلال مرة أخرى. لاحظ بأن منتخب المغربي بلا مهاجم صريح، فعلى ذلك تقريبا في كل مباريات هذه البطولة. القادمون من الخلف هم من يهدون منتخب المغرب الأهداف والفرح في مباريات هذا المونديال. ضربة حرة مباشرة للمغرب، ضربة حرة مباشرة للمغرب، استدت في قدم أو في يد رابيو، اليد كانت ممتدة. هذه فرصة للمغرب، هذه فرصة تنهي طبعا شوط المباراة الأول اللي أنت كنت فيها الطرف الأقل، أن تنهي بفرحة. هذا مينيون حارس مرمى البيك ميلان، وهذا الكبير أشرف حكيمي هنا الذي يلعب مباراة 16 بمناسبة أكثر لاعب عربي لعب في المونديال هو اللاعب اللي عندك في الصورة أشرف حكيمي. ما في لاعب عربي لعب أكثر من أشرف حكيمي في المونديال. ضربة

مباشرة. آهن على التنفيذ، آهن على التنفيذ، التنفيذ اللي ربما يصنع تاريخا. ضربة حرة مباشرة وأرادها هكذا، كان يريد مفاجأة مباغتة طبعا، لكن التنفيذ لم يكن بالجودة. زين ما جبت المصور، لأنه كان عاطس، كان عاطل الملعب طبعا. ظهر شوط المباراة الأول انتهى أيها السيدات والسادة، وطبعا ربما ضيع ضربة الجزاء من مبابي كان هو الحدث الأبرز. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الاختيار يشكر على البيت أدواء وجمع خرافية.
1: وين اللي خلصتوه؟
2: قلت لك ما يكفي برامل عليه زيادة.
1: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز ما في كورة.
2: أمازين
3: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
4: أعزائي المسافرين وجهتنا للصيف الأكثر

0: حلوين.
1: وهذا تكلمت معك قبل المباراة على الكرة الطويلة في بعض الأحيان.
0: هما في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان لاحظنا بأن كان هناك لعب المباشر، لكن الأكيد بأن هذه النقاط يجب تفاديها ونظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني.
1: روبير، رأيك في الشوط الأول 13 إجمالي تسديدات، 3 على المرمى، ركلات جزاء ضائعة، هل هذا هو وجه المنتخب الفرنسي؟
2: بتقدم وهجوم منذ البداية ووجد نفسه في مناطق المغرب، الاستحواذ كذلك والضغط كما رأينا في هذه اللقطة مثلا، ضغط عالي وسريع، ولكن نتيجة 0-0 هي بفضل حارس مرمى المغرب وهو ياسين بونو. ما ينقصنا ربما هو النجاعة الفعالية، تسجيل هذا الهدف الأول الذي بلا شك سوف يحرر منتخب فرنسا ويمكننا من إيجاد متماسك متمركز بشكل جيد منضبط كذلك، والكل يعرف مهمته على أرضية الميدان. لذا نعم يجب أن نكون صبورين، الصبر مطلوب هنا، يجب أن نواصل وأن نبني، وإذا ما كان هناك أي أين في المخالفة الأخيرة يمكن أن يحصل على ضربة جزاء وهذا قد يغير كذلك توجه هذه المباراة تماما. لذا حتى من ناحيتنا يجب الانتباه.
1: الفوت باسيون، هل هذا ينطبق كذلك على المنتخب المغربي؟ يكون صبور؟
3: طبعا يكون صبور، لكن لابد أن تختار كيفية اللعب ومناطق اللعب. أعتقد المنتخب المغربي كان يعني يدافع بشكل مطلب لم نراه في البطولة. طبعا تلعب ضد المنتخب الفرنسي، طبعا تلعب ضد لاعبين من قيمة عالية، لكن لابد أن تختار. أعتقد أنه الصعود نوعا ما واختيار منطقة الضغط واختيار تمركز لازم أن تبعد على بونو نوعا ما، لأنه وخاصة لازم لابد أن تتفادى الوضعيات واحد ضد واحد. أنت قريب وكذلك عديد الوضعيات واحد ضد واحد يخلي يعني المنتخب الفرنسي قادر أن يسدد ويسجل ويتلاعب مع اللاعبين. كذلك تكلم ربيع على الأخطاء الفردية، كثيرة هي أخطاء فردية في الشوط الأول. ونقطة ثالثة مهمة تكتيكية هو المهاجم. أنا أعتقد أنه تواجد مهاجم في العمق يقلل من الضغط الفرنسي، لأنه عندك تلعب أنت مهاجم يطلب في ظهر اللاعبين أكيد ستكون أكثر مساحة في وسط الميدان، ويكون لاعبين المغاربة قادرين أنهم يلعبوا على أكثر رياحية.
1: في انتظار لمسة المدربين بين الشوطين دعونا نتوقف مع الفاصل قبل أن نعود لنواصل.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: المشهد يتكرر في كل مباراة للمغرب خلال هذه البطولة، مشاهدين جماهير من مختلف الأعمار، عائلات أطفال وشباب يجتمعون في مكان واحد في هذا الملعب، ملعب بوسطن الذي يحتضن المباراة، والجماهير بنبض من جميع دول العالم وخصوصا في مدن المغرب،
1: خاصة وإنك كنت يعني في العمق وقريب من المرمى، لأنه بمجرد استخلاصها ممكن أن يضربك أي مهاجم كيفما كان، نظرا لسرعتهم وكذلك التسديدات القوية. كذلك أريد أن أقف عن نقطة هي اللاعب حكيمي. حكيمي صراحة تلاحظ أنه هناك ممكن ضغوطات كبيرة، لاعب يتوتر ويريد ممكن إن صح التعبير أن يفعل كل شيء. يعني في رأيي الشخصي الركلتين التفتتين كان المفروض يتعامل معها بشكل أفضل مما تعامل بها اللاعب حكيمي.
0: هل يجب القلق من عدد الفرص المهدرة من فرنسا أم يستطيعون التعويض والعيش وسط المباراة؟
2: أتمنى بالتأكيد أن لا نغلق عليهم وأن لا يكون هناك ندم خاصة بعد المباراة على كل هذه الفرص المهدرة. على كل حال ما يجب فعله هو ما فعلناه في الشوط الأول، مواصلة الضغط العالي، استرجاع كذلك بعض الكرات ولعب الهجمة المرتدة السريعة وإيجاد الثغرة. إذن نتمنى بأن
3: تكون هدف منتخب المغرب لابد أن يلعب أكثر سرعة نحو الأمام. أعتقد دخول رحيمي في الهجوم ممكن يريح الفريق على مستوى العمق ويخلي أكثر مساحة في وسط الميدان للاعبين منتخب المغرب للتعامل أكثر مع الكرة. أعتقد أنه المباراة يعني ستكون فيها أهداف ومن شبه جهتين يعني مفتوحة من جهتين.
0: نعم. محمد وبي على الصورة يبدو أنه راجع دروسه بدفتره على يده. ديدي ديشان كذلك كان في حديث مع الحكم، الإشارة طاقم تحكيمي كامل من الأرجنتين بقيادة فاكوندو تيو. أمامكم مشاهدينا عناصر المنتخبين يتأهبان للخروج إلى أرضية الميدان بعد شوط أول لم يكن ممتعا صحيح، لكن كانت فيه الأفضلية لصالح المنتخب الفرنسي في انتظار ما ستسفر عنه 45 دقيقة. المباراة قد تحسن في 90 أو ربما أكثر من الحد الترجيحي. نتحول مرة أخرى إلى معلقي هذا اللقاء، جواد بدأ على ماكس 1 وكذلك علي سعيد الكعبي على ماكس 2.

طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هنا آخر الرسائل والتحفيز في الممر المؤدي إلى أرضية الميدان بين اللاعبين. الشوط الأول كان صعب جدا, الشوط الأول كان فرنسي بامتياز من خلال الاستحواذ, من خلال فرص كانوا أفضل. ضربة جزاء ضايعة عن طريق كيليان مبابي, كرة كانت على العارضة, وبعض التسديدات الفرنسية التي تألق فيها حارس المرمى ياسين بونو الذي كان نجم بحق في 45 دقيقة الأولى. لكن هل ستكون مغامرة لو المنتخب المغربي حافظ على نفس الشكل وعلى نفس النسق وعلى نفس الحذر الدفاعي وترك الكرة أكثر للمنتخب الفرنسي؟ فهي فعلا ستكون مجازفة كبيرة وكبيرة جدا يا محمد يوابي. لكن كونك توقف فرنسا وتمنع فرنسا من التسجيل, لاحظ السكور الكبير لفرنسا في معظم المباريات, قوة هجومية ضاربة, لكن حتى الآن الدفاع المغربي وقف, خاصة ياسين بونو, ثلاث تصديات من أروع ما يكون. الأجمل كانت ركلة الجزاء. إذا لحظات سينطلق شوط المباراة الثاني, يبدو لي بأنه لن تكون هناك تغييرات في التشكيل. الفرنسيون بمينيون في حراسة المرمى, دين ساليبا وباميكانو كوندي, كوني رابيو دوي, أوليسي ديمبلي ومبابي. بالمقابل وابي لا أعتقد بأنه سيغير الآن, سيلعب بنفس العناصر. بونو على مستوى حراسة المرمى, حكيمي, هناك ديوب ومزراوي, إضافة إلى أناس صلاح الدين, بعديه العيناوي وسط الميدان, دياس, أوناحي والطالبي, والخنوس على مستوى الخط الهجومي.

ننتظر عطاء أكبر في الشوط الثاني، خاصة الثنائي بوعدي وإبراهيم دياز، خاصة بوعدي في عملية مسك الكرة في عملية في مناطقنا، ولعبوا كثيرا في الثلث الأخير، ولعبوا كثيرا على الاختراق، ولعبوا كثيرا على التسديد.

0: ضربة البداية هذه المرة فرنسية بكرة مباشرة إلى التماس. هذه صارت طريقة، هذه صارت عادة أنك تلعب الكرة للتماس إما على الطرف الأيمن أو الأيسر وتبدأ في الضغط. هذه شفناها أكثر لو تابعون دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، شفناها أكثر مع نادي باريس سان جيرمان، الأسلوب اللي تعود عليه المتتبع والأسلوب اللي وظفه لويس إنريكي اللي فاز بالمناسبة بلقب دوري أبطال أوروبا، واحد من أشهر وأفضل مدربين ليس فقط في أوروبا بل على الصعيد العالمي السيد الإسباني لويس إنريكي. إذن يبدأ الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، ولكن لما نشوف المسيرة والمسار لمنتخب المغرب في هذه المونديال، قطعا سنتكلم عن ذكريات تشيلي وابي عندما تحديت الكبار بنفس الأسلوب في ظل غياب رأس حربة كلاسيكي، ولو أن الزابيري كان موجود في بعض الفترات المهمة، لكن شفنا مغرب متماسك، مغرب يدافع، مغرب منظم، مغرب يعرف كيف ينتصر، كيف يقلب النتيجة من فرنسا لإسبانيا للبرازيل. هكذا كانت نعم المحطات المونديال مونديالية، إنجاز هنا في مونديال أمريكا 2026. الكرة في وسط الميدان مرة أخرى، فرنسية الآن على الجهة اليسرى، بداية البناء الهجومي، أوليسي يمشي على الطرف الأيمن، الكرة وصلت مرة أخرى، كوندي يمشي مع ديمبلي البينية لكن في مزراوي ممتاز، موضوع رائع، خرج كرة أناحي في المراوغة، أناحي يتقدم، أناحي تمريرة المرتدة الآن، 1-2 طلاقة، أناحي عندك على اليمين، امشي إبراهيم، إبراهيم براوغ، إبراهيم يرفع الكرة، لازالت مغربية هنا شمس الدين الطالبي، عندك المساندة، ممكن عندك المساندة على اليمين، ممكن تمشي على اليسار، هل في مراوغة، حتى الكرة لأناحي، ادخل أناحي، راوغ أناحي، ولكن بعد ذلك الدفاعية يتدخل، لازالت إبراهيم، شوت يا إبراهيم والتصدي الدفاعي، شوت يا إبراهيم في كرة كان ممكن تعطينا التقدم. مرة أخرى مغربية، بوعدي لحظات الآن يضغط فيها المنتخب المغربي، كرة في منتصف،
1: عندك محاولة من جانب المنتخب المغربي يملك الأفضل، نعم المنتخب المغربي أسود الأطلس يملكون الأفضل، ولذلك عليهم أن يأتوا بالأفضل، عليهم أن يأتوا بالأفضل. الشوط الأول لم يقدم بالأفضل، وربما سيناريو مباراة كندا هذا ما يتمناه طبعا محب المنتخب المغربي. كرة في هذا المكان عن طريق طالبي، بعد ذلك للأمام طالبي، لكن الكرة طالب نعم، ووصلت عند مينيو حارس مرمى منتخب فرنسا. بالمناسبة في هذه المباراة وصل اليوم مبابي لأن يعاد الرقم هوغو لوريس، بعد ذلك طبعا بعد رحيل مبابي لريال مدريد فاز باريس سان جيرمان بلقب الأول في الدوري في دوري الأبطال، وبعد ذلك أعقبه بلقب ثاني في دوري الأبطال كذلك في نسختين متتاليتين. شوط المباراة الثاني، البداية في الدقائق الأربع الأولى، أربع دقائق أولى من انطلاقة هذه المباراة، الضغط الفرنسي يستمر أيضا للأمام، محاولة تعاد في الكرة الماضية من صليبة وصلت إلى أوليسي كذلك، وعادت الآن لكوريه لكن مغربية أناحي، شوط ثاني من الأسود، الكرة طالت وصلت لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. في المغرب يقولون ما كاينش المستحيل مع الرجال، في أي لا وجود للمستحيل مع العزيمة، مع عزيمة الرجال طبعا بلغتهم الجميلة. المنتخب الفرنسي، تصور هذا الرجل في 24 مباراة في كأس العالم، 20 فوز، يا إله، أو 19 فوز، 3 تعادلات وخسارتين فقط، خسارة أمام ألمانيا وخسارة فقط أمام تونس، تصور هذا.

خسارتين أمام ألمانيا وأمام تونس في 24 مباراة. واليوم يعادل رقم هيلموت شون طبعا كبير مدربي ألمانيا عبر كل التاريخ بخمسة، لكنه أيدي شام هو الرجل الأكثر فوزا عندما يتعلق الأمر ب 19 فوز بالتمام. كرة تعادل خلف الآن عن طريق أديب، الكل يتقدم في فرنسا. بداية خمس أولى مرت على زمن شوط المباراة الثاني. الكرة باتجاه أوليسي، مراقب متابع من جانب اللاعب أنس صلاح الدين، بينما تعود الآن إلى كوني مكان شواميني كما يعلم الكل. طبعا يتقدم الآن الأمام، لكن المغربية أفضل أفضل أفضل، المغرب أفضل في الشوط الثاني، المنتخب المغربي أفضل في الشوط الثاني على مستوى استرجاع الكرة، على مستوى النقلات، على مستوى الانتشار، على مستوى أيضا التقدم للأمام. أشاهدوا منتخبا مغربيا أفضل في الشوط الثاني، هذا دليل الآن. هذه الكرة تعاد الآن للأمام، وبعد ذلك فيها تقدم لصالح المنتخب المغربي. يا له من مرور من نايل العيناوي، يتقدمون ويحاولون وبسرعة كبيرة، وشمس الدين أنس صلاح الدين في هذا المكان. في الكرة الماضية طالت على طالبي وتحولت إلى ضربة مرمى، يلعب في ساندر الآن في إنجلترا كما يعلم الكل. ولدينا هنا طبعا الفرنسيون وصور مبابي في المدرجات، والأمور لم تحسم لأن هناك ضربة ركنية الآن لفائدة المنتخب المغربي في هذا المكان. ضربة ركنية سبع دقائق، أشاهد منتخبا مغربيا يؤدي بصورة أفضل من ذلك الذي تركناه في شوط المباراة الأول، وربما أقول ربما هذا السيناريو الذي يتمناه المغربي في الشوط الثاني لمنتخب بلاده. يتقدم عيسى ديوب طويل القامة، الكرة في المكان السليم عن طريق أشرف حكيمي. في الأمام، شوف هذا السيناريو ما كنا نشوفه تقريبا في الشوط الأول من المباراة، وأتحدث عن تراجع فرنسا تقدم المغرب، لكن في الشوط الثاني الوضع الطبيعي أن نشاهد صورة مخالفة لأن هناك صوت عال كان في غرف الملابس من جانب محمد وهبي، وبالتالي نعم أعطى تعليمات لتغيير نمط الأداء في الشوط الثاني مع احتفاظ طبعا باللاعبين الذين بدأوا المباراة. ربما في قادم اللحظات عندما تصل الأمور إلى آخر 20 دقيقة، أعتقد وهذا توقعي شخصي، أعتقد أن سفيان رحيمي نجم الحين الإماراتي ربما يدخل لأنه سريع وقد يفاجئ المنتخب الفرنسي في ذلك الوقت. هذه محاولة كرة عن طريق ديملي، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود الكرة بعد ذلك من جانب ديملي، دوي دوي يأتي بكرة للأمام، وبعد ذلك بعدي أبعد الكرة الماضية، كرة تعود الآن للمغاربة. أفضل حالا المغرب، أفضل حالا أكثر نعم رغبة، وتقدم من جانب طالبي. طالبي هذا المزعج، هذا السريع، هذا المراوغ هنا. طبعا طالبي لاعب الشاب اللي طبعا يتكلم عن 21 سنة مع ساندرلان، مباراة التاسعة ليس إلا بالمناسبة في منتخب بلاده، وبالتالي شوط ثاني من المباراة المغرب بصورة أفضل بكثير مما شاهدناها في شوط المباراة الأول. شايف زهير يعني إيميلي أيضا لاعب باريس سان جيرمان يستعد ربما مع قائمة طويلة من لاعبي منتخب فرنسا في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة من جانب أبو عدي لعيسى ديوب، عندك الخبير مزراوي، بعد ذلك تعود إلى أبو عدي، نقلة هنا في المكان السليم لأنس صلاح الدين. هذه مغربية تعاد للخلف، تعود إلى أوليسي الذي عرقل في اللقطة الماضية. الأكيد أن في داخلك يا أوليسي بعض الجنون الغير مروم حتى تقدم لنا كل هذا الرقص الساحر، الرقصات الساحرة في هذا المونديال اللي بالنسبة له مونديال ساحر، وإن كان في مباراة اليوم بالمناسبة لم يقدم ما قدمه مع منتخب بلاده في هذا المونديال في المباريات الخمس الماضية. هذه الكرة كانت مغربية، صارت الآن لفرنسا، نقلت المكان السليم، تسديدة، وتجد البطل البطل البطل بونو. بونو ومن لها غير بونو، ومن لها غير بونو في اللقطة الماضية. الكرة قوية، وتجد تجد تجد هنا أسد المنتخب المغربي طبعا الكبير الحديث عن ياسين بونو. ياسين بونو ليس سهلا إطلاقا أن تلعب 12 مونديال وتبقى شباكك لبيكا في 6 مناسبات حتى الآن، ليس سهلا.

إطلاقا أن يحضر في المونديال 9 ركلات ترجيح وأن تستقبل فقط هدفين من ركلات الجزاء. وبالتالي حتى الآن أعتقد ونشاهد بكل وضوح بالفعل بأن أبغون يقدم مونديال خيالي لا شك في ذلك. الكرة في الجهة اليسرى عن طريق دين، تعود فرنسا في هذه اللحظات للاستحواذ. لدينا كرة في المكان السليم لصالح أوليسيه، يتقدم بهذه الصورة مر وتقدم وجاء بالكرة، والكرة باتجاه مبابي حتى تنجح في إيقاف خطورة فرنسا. عليك أن تمنع أوليسيه من التمرير لمبابي، عليك أن تفعل ذلك. هنا جاء بالكرة الماضية وكان متسلل، بالمناسبة كان متسلل لكن أوليسيه لا يترك حرا طريقا هذا النجم. هنا جاء بالكرة وهنا بعد ذلك لدينا مبابي سددها بعيدة كل البعد في اللقطة الماضية. شوط ثاني من المباراة أقل على مستوى الفرص لكن أكثر، منتخب المغرب يقدم لنا صورة إيجابية. وصلت الآن لأدوي، ينطلق يأتي بكرة لمبابي في المكان السليم، محاولة التقدم، محاصر متابع، هذا الوضع الطبيعي في مثل هذه الحالات. كرة تعاد للخلف الآن وتصل إلى رابيو، حلوة بالكعب ملعوبة من جانب أدوي إلى مبابي، أشرف حكيمي ولك بالمثل لو تذكرون هو اللي دفع في المرة الأولى، بعد ذلك أعاد له اللقطة. لكن الكرة مستمرة لفرنسا، مستمرة المباراة الأولى في ربع النهائي. الفائز من هذه المباراة عليه أن ينتظر الفائز من إسبانيا وبلجيكا. فازت فرنسا في هذه المباراة وقد تكون مواجهة أفريقية أوروبية لو بلغت طبعا المغرب. لكن انطلاقة، كرة مستمرة، يا للخطورة يا للخطورة يا للخطورة، والكرة بعد ذلك مرت بسلام في اللقطة الماضية. نعم مرت بسلام في اللقطة الماضية. شوط ثاني من المباراة، يتحسن أداء المغرب وتستمر خطورة فرنسا. ومبابي كان وراء الكرة الماضية التي لعبت بهذه الصورة خارج حنفيه. بدري الحديث عن ذلك، لدينا 7 مرات فرنسا لعبت أوقات إضافية و4 مرات من السبعة لعبت ركلات ترجيح، بينما 3 مرات وصلت المغرب إلى الأوقات الإضافية وكانت ناجحة. بالمناسبة هذا خبر جيد لأن المغرب مرتين وصلت قبل ذلك إلى الأوقات الإضافية، تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف وفازت بالترجيح 3-0، وتعادلت 1-1 مع هولندا في هذا المونديال لو تذكرون في دور 32، وبعد ذلك فازت بركلات الترجيح. وبالتالي المغرب كلما وصلت إلى أوقات إضافية ذهبت مباشرة إلى ركلات الترجيح، وكلما لعبت ركلات ترجيح كلما كان الفوز مغربيا. هذا حدث مرتين، مرة في مونديال الدوحة ومرة في هذا المونديال أمام هولندا. هذه محاولة، كرة تلعب الأمام الآن، تعاد من أوباميكانو بدون أهداف حتى الآن. شاهدنا آخر مباراة دور 16 أيضا تنتهي بدون أهداف بين سويسرا وكولومبيا. ربما الحذر، ربما عدم المجازفة، ربما كثيرة هي العوامل، لكن حتى الآن بدون أهداف عن طريق ديمبلي. استقبال جميل من جانب كوني، ذهبت في الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى بالفعل الدوي، هذا دوي يأتي بكرة لدين، لوكاس دين الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، محاولة قائمة، كرة بعد ذلك تلعب وتبعد وتعود، والمغاربة ينتظرون فرصة، يعلمون بأن التقدم كبير. وهنا مزراوي، برافو في إبعاد الكرة الماضية لصالح منتخب فرنسا. لا زالت فرنسا مستمرة ولا زالت الخطأ. ومن لها غير مبابي، ومن لفرنسا سوى مبابي، يسعدهم يفرحهم يسجل لهم في المونديال. هناك مبابي يا فرنسا، 20 مباراة 20 هدف، 12 هدف في الأدوار الإقصائية في مباريات خروج المغلوب. هذا لاعب من كوكب آخر، امبابي.

لاعب من كوكب آخر. هنا الاستثمار، هنا بعد الله ياهو هدف. هنا طبعا صعب على مبو على بولو، صعب على كل الحراس، لكن عندما يتعلق الأمر بمعاناة فرنسا من لهم غير مبابي يسجل هدف العشرين في مباراة العشرين. تصور انك تلعب في كاس العالم 20 مباراة وتسجل 20 هدف، 12 منهم في الادوار في مباريات خروج المغلوب. هذا لاعب من كوكب اخر. قلت عنك يا مبابي انك تملك شيئا من الظاهرة رونالدو. الهدف اعتمد، الفرحة مستمرة، وفرنسا دائما وابدا هذا النجم، هذا النجم شوف يعني يسجل الان هدف العشرين على بعد هدف من ميسي. وبالمناسبة هذا المدير الاخير ميسي اعتقد ذلك، لكن 27 سنة لمبابي اعتقد انه الذي ايوب عدي. واشاهد انا قلت توصل الدقيقة 70، لكن قبل الدقيقة 70 عندك ايضا خروج الان دخول مرابط ودخول طبعا سفيان الدين مرابط، دخول ايضا لسفيان الرحيمي. في هذه اللحظات طبعا المغرب على مستوى الهجوم لم تكن بفاعلية كبرى، وبالتالي التبديل الآن من أجل ربما تغيير الصورة في قادم اللحظات، لأن فرنسا متقدمة بالهدف الأول في المباراة، وفرنسا حتى الآن طبعا تذهب للدور نصف النهائي بانتظار القادم من هذه المباراة. على المغرب أن تقوم بعمل أفضل أكبر في قادم اللحظات، ماذا وإلا فإن طبعا هنا إصابة لي مبابي طبعا يتألم الآن في هذه اللحظات. هل هو ساقط؟ لا زال ساقطا في أرضية الملعب، لا أعتقد أنه لا، لكن مباراة مستمرة. الصيحات في المدرجات لصالح الجماهير الفرنسية. سافرة وخطأ، وممكن يطلع الكرت الأصفر. الكرت الأصفر على من؟ مبابي 20 هدف 4 في مونديال روسيا 2018. بالمناسبة هو عاشق شباك الأرجنتين، مبابي عاشق شباك الأرجنتين لأنه سجل 5 أهداف من أهداف العشرين في مرمى الأرجنتين، منهم 3 في النهائي، 1 من 2 فقط في تاريخ كرة القدم سجلوا هاتريك في المباراة النهائية مع جوف هيرست نجم منتخب إنجلترا في مونديال 66، عنده 5 أهداف وعندها 2 في مونديال روسيا المفاجأة على الأرجنتين 4-3 في مباراة الأهداف السبعة. مبابي 4 أهداف في مونديال روسيا، 8 أهداف في مونديال الدوحة، والآن 8 أهداف في هذا المونديال، ولا زال مستمر بالمناسبة منتخب بلاده حتى هذه اللحظة عندما يتعلق الأمر. إذا فاز في مباراة اليوم الأكيد أنه ورابيو يأتي بكرة أيضا في اللعبة الماضية. شوف فرنسا تقدمت لكنها لم تتراجع إطلاقا حتى الآن في اللحظات الماضية. هنا طبعا مبابي 8، ميسي 8، هالاند مونديال في صراع الجبابة، صراع الكبار، صراع العمالقة، صراع الأساطير. 8 أهداف في دول ما سجلها في كاس العالم، دول كثيرة جدا ما سجلها. لا عندك لاعب واحد مسجل 20 هدف في 20 مباراة، عندك ميسي مسجل 21 هدف طبعا لعب اكثر ميسي عندما يتعلق الامر بالمونديال، لكن تساقطت الارقام وستستمر كذلك في التساقط. عندك اوليسي ياتي بلمحه من لمحاته يتقدم في الكره الماضيه، فرنسا الطرف الافضل في المباراه لا شك في ذلك، والان سجلوا هدف ايضا، والان لا شك مطالب المنتخب المغربي بالتقدم اكثر الامام، ماذا والا فان طبعا وداع من الدور ربع النهائي في هذا المونديال المثير. كرة طالت على سفيان الرحيمي في اللقطة الماضية، هذه لقطة الهدف بعيدة كل البعد، صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا على بونو، مركونة صح، ملعوبة صح، التنفيذ صح، وفرحة كبيرة طبعا لأمبابي لأنه يسجل هدف العشرين في مباراة العشرين. العناق من زميل السابق في باريس سان جيرمان دوي، انطلاقة في هذا المكان، محاولة قائمة.

0: فرانسه تقترب، فرنسا تقترب، فرنسا تضع قدما في نصف النهائي. وديمبلي، ديمبلي، ديمبلي يأتي من بعيد ليقرب مسافة فرنسا من نصف النهائي. نعم، ديمبلي جاء من بعيد وقرب فرنسا من نصف النهائي. هدف ثاني في الشوط الثاني للفرنسيين، صاحت الديوك الفرنسية، وهذا الرجل اللي شلهم في الشوط الأول أنقذ المغرب في الشوط الأول. لكن الشوط الثاني، أولا مبابي، ثانيا ديمبلي، جاء من بعيد، جاء من بعيد، جاء من بعيد، استمر في تقدمه، جاء من بعيد لأن يقرب فرنسا من نصف النهائي بعدما ركن الكرة بهذه الصورة. لاعب يلعب بالقدمين بنفس الجودة، بنفس الدقة، بنفس القوة. وبالتالي هنا التعبير طبعا على الوجه لإبراهيم دياز، وكأنه يقول لقد أصبحت الأمور أصعب بكثير مما كنا نتوقع. وبالتالي أي نعم، هذه ردة فعل هذا المغربي، وليس يشكو غراما ولا حبيبا جفا. كأس العالم كل منا، وليس يبغي سوى، وليس يبغي سوى. في اللقطة الماضية شهدنا لقطتين مؤثرتين، لقطة إبراهيم دياز وكأنه يقول أصبحت صعبة جدا على الحصول، ولقطة أخرى كانت للمشجع المغربي الذي تفاعل مع هدف ثاني، وكأنه أيضا يرى بأن المغرب تبتعد وأن فرنسا تقترب في مباراة حتى الآن طبعا تتوقف الاستراحة.
1: From the heart of Egypt, here the world's experts come together, all in one destination, the spine. Experts in design and planning to shape a new, vibrant, integrated global destination. Experts in technology to build the spine as a smart, cognitive city. Experts in business to position the spine as a gateway for investment opportunities. The spine, the meeting point of the world, by TMG, Future Builders.

الهدف، يا لروعة الهدف. أحيانا تغيب الحلول فيظهر رجل يصنع لك حلا من لا شيء، كما فتح الطريق هنا هدف المباراة الثاني الذي سجله طبعا وعتب كبير، غضب كبير من جانب بونو، لأنه طبعا كان الثابت الأوحد ربما لمنتخب المغرب في مباراة هذا المساء في الشوط الأول. الشوط الثاني الطرق أصبحت أكثر مفتوحة، وبالتالي شوف مبابي، بالمناسبة مبابي أصبح أول لاعب فرنسي مساهم بمئة هدف مع المنتخب الفرنسي، سجل 64 هدف وصنع للزملاء 36 تمريرة حاسمة. هذا رجل سبق عصره، هذا رجل سبق زمن، هذا رجل جاء لأن يقول أن كرة القدم الفرنسية لا تقف على جوز فونتين وعلى ريمون كوبا وعلى ميشيل بلاتيني وعلى الأسطورة الخالدة زيدان. هذا رجل جاء الآن في سن 27 سنة لأن يقول للجميع أنه يريد أن يسجل أرقاما لم يسبق أن سجلت في تاريخ كرة القدم الفرنسية. نحن في بوسطن أيها السيدات والسادة، نحن في المباراة التي حتى هذه اللحظة تسيرها فرنسا بصورة إيجابية، وحتى الآن أيضا تضع المنتخب المغربي في موقف لا شك ليس جيدا. ولدينا طبعا الأنصار المحبين عشاق المنتخب المغربي، لدينا تبديل قادم في هذه اللحظات، أشاهد لاعب المنتخب الفرنسي إمري مكان مين؟ مكان كوني، مالو كوني لاعب روما الإيطالي يترك أرضية الملعب. كوني مباراة كبيرة لهذا وبطولة كبيرة بالمناسبة. نعم لم يبدأ، كان الأساسي شواميني لكن الإصابة بعد شواميني لاعب ريال مدريد، ولدينا طبعا هنا إمري لاعب باريس سان جيرمان. شوف في فرنسا بالمناسبة في رفاهية الأسماء، فرنسا منتخب فرنسا بالمناسبة ما أعتقد في منتخب في العالم يملك رفاهية الأسماء في الملعب على الدكة مثل فرنسا. أنا شخصيا ما أعتقد رفاهية الأسماء، يعني مدرب اللي ما يحقق مع هذا الجيل من الفرنسيين ألقاب وألقاب، هذا مدرب لا يلومنا إلا نفسه. وتقدم فرنسا بهدفين نظيفين، بالمناسبة نفس النتيجة اللي جمعت المنتخبين في نصف النهائي الأخير في مونديال الدوحة. فيو هرنانديز كان كولوم واني الهدف الثاني، عندك 2-0 أيضا، وهذه المباراة السابعة حتى الآن، الفوز الخامس بالمناسبة لفرنسا على المغرب في كل المسابقات في المباريات الودية، مع مباراتين في المونديال مقابل تعادلين، وتبقى فرنسا بلا خسارة حتى الآن عندما تقابل المنتخب المغربي. انطلاقة لأشرف حكيمي، ما في حلول كبيرة تذكر في هذا المساء لمنتخب المغرب، لأن المنافس بالفعل في هذا المساء منتخب بلا يعني بلا أخطاء، بلا نقص، بلا سلبيات. عن طريق طالبي، شمس الدين طالبي، محاولة المرور لهذا اللاعب للخلف الآن عن طريق أنس صلاح الدين، عز الدين أناحي، أناحي مرة أخرى، مغربية في وسط الملعب عن طريق مرابط، بعد ذلك يأتي نايل العيناوي. طبعا خرج من أرضية الملعب بوعدي، ليست واحدة من أفضل مبارياته في هذا المونديال، الشاب الصغير 18 سنة، بينما مرابط يملك الكرة تعود بعد ذلك لإبراهيم دياز. هذا أناحي، استمرت الأمور كذلك لأننا لا نشاهد المنتخب المغربي يهدد مرمى مايكا مونيا. خطيرة وكاد أوباميكان، أنت عندك أفضل تقييم لأفضل مدافع حتى الآن في هذا المونديال، لكنه كاد أن يتسبب في اللقطة الماضية. نعم هنا وكاد أن يسجل في شباك منتخب بلاده في اللقطة الماضية. أوباميكان طبعا بايرن ميونخ كبير القوة في ألمانيا، ضربة ركنية في هذا التوقيت إن فعلتها المغرب إن قلصت الفارق فإنها ربما تفتح بابا للممكن، تفتح بابا للممكن في مباراة هذا المساء. كرة تلعب عالية عالية في هذا المكان، تعود هنا لصالح أناحي، طالت على أناحي خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب.
هذا ونحي وهذا هو. هناك لاعبين يسجلون أهدافا وهناك لاعبين يجعلونك جعشة كرة القدم وهناك لاعبون يجعلون كرة القدم أجمل وأجمل وأجمل وأجمل. خروج الآن لأيضا إبراهيم دياز، خروج أيضا لأنس صلاح الدين، مباراة ربما أقول ربما حتى الآن يعني للمغرب مباراة للنسيان، لا شك في ذلك، مباراة للنسيان للمنتخب المغربي في حتى الآن المباراة الأقل في اليوم الأهم، يعني أن تلعب مباراتك الأقل في اليوم الأهم فهذه مشكلة كبيرة. طبعا في لاعب المغربي في اللقاء الماضي الحديث عن ياسين جسيم، شاب صغير في نادي ستراسبورغ بمناسبة، لكن يعني الانتقادات واحدة من يعني في كاريكاتير على أساس أن ترامب يقول ممكن تعاد المباراة. طبعا فتح الاتحاد الدولي على نفسه بابا يصعب إغلاقه في إشارة إلى القانون، يعني القانون واضح عندما يتعلق الأمر بتطبيق طبعا القوانين بحذافيرها، وما لو إلا يعني في كل لاعب طرد وكل لاعب أوقف فسيطلبون بالمثل طبعا. لكن حادثة لا شك تبقى حديث العالم بعد خروج المنتخب الأمريكي، ونحن الآن في مرحلة متقدمة جدا من هذا المونديال في ربع النهائي، هذه المباراة الأولى. هناك أيضا إنجلترا مع النرويج، هناك الأرجنتين مع سويسرا، وهناك مواجهة أوروبية بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا، وعندك لاعب ساقط في أرضية الملعب الحديث عن

اجتمع في لاعب كان مدمرا. واعتقد كما تعتقدون معي انه اجتمعت ثلاثه هذه الامور اجتمعت في مبابي: السرعه، القوه، الذكاء. ولو لم يكن لاعب كره قدم لربما كان احد اسرع العدائين في 100 متر في الاولمبياد، حديث عنه طبعا. كما ذكرت يعني هذا المستوى، هذه الأهداف، هذا الشغف المتجدد يسعد الفرنسيين ويسعد أيضا فلورنتو بيريز الذي عاش مع الفريق الملكي موسما للنسيان. وبعودة سبيشل وان ربما يريدون عودة الابتسامة في البرنابيو مع طبعا النجم الكبير مبابي الذي يغادر أرضية الملعب. واستمع الآن، استمع الآن. مبابي عاصفة مدوية من التصفيق، دخول باركولا في قادم اللحظات أيضا، فرحة كبيرة عند الفرنسيين. دوي يترك أرضية الملعب، مبابي يترك أرضية الملعب، وباركولا يدخل لأرضية الملعب، وماتيتا أيضا، ماتيتا يدخل كذلك لأرضية الملعب بالقميص رقم 22. عندك هذا اللاعب ماتيتا طبعا لاعب نادي كريستال بالاس. ماتيتا جان فيليب ماتيتا كريستال بالاس. تصور هذه المباراة رقم 20 على التوالي في المونديال، الفوز رقم 17، تعادلين فقط، خسارة واحدة فقط في آخر 20 مباراة أمام كانت أمام تونس في مونديال الدوحة. ما عدا ذلك فإن الأرقام قياسية. واحد يقول لي أنهم خسروا كأس العالم، خسروا كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين بعد 3-3، والخسارة بالترجيح لا تحتسب خسارة في عالم كرة القدم. ولذلك أرقام قياسية مرعبة جدا للديوك الفرنسية عن طريق أوليسي يأتي بكرة في المكان السليم، هذا إمري، وهذه كرة باتجاه ماتيتا، وبعد ذلك تعود للمنتخب المغربي. الدقيقة 78، 12 دقيقة أخيرة متبقية على زمن هذه المباراة. خطأ يحتسب للاعب المغربي في اللقطة الماضية عن طريق ياسين الجسيم، هنا محاولة عن طريق أيضا طالبي، هذا طالبي. ليست المباراة الأفضل في اليوم الأكبر، في اليوم الأهم، وعندما تغيب في اليوم الكبير وتؤدي مباراة أقل بكثير، فالوضع الطبيعي أن نشاهد ما شاهدناه في هذه المباراة. ربما المنتخب المغربي كان محظوظا في الشوط الأول لأن ياسين بونو تكفل بالحفاظ على شباك منتخب المغرب نظيفة في الشوط الأول من هذه المباراة. لكن المغرب كأس العالم القادمة هي أحد الدول المستضيفة. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لسفيان رحيمي، حاول في الكرة الماضية، لا زالت قائمة، الكرة تلعب تبعاد من جانب رابيو. يا لهدوء هذا النجم، نعم رابيو متقدم في العمر ولكنه بأداء ثابت كبير. انطلاقة عن طريق باركولا في الكرة الماضية، أوليسي، باركولا خطيرة لفرنسا في هذا المكان، كرة استمرت، كرة بعد ذلك اصطادت المدافع، وباركولا شوف يخرج لاعب خطير ويدخل لاعب خطير. عندك أيضا كبيرهم بثمانية أهداف عادل ميسي في هذا المونديال، هذه الانطلاقة من باركولا، بعد ذلك اصطادت المدافع المغربي وتحولت إلى ضربة ركنية لفائدة منتخب فرنسا. فرنسا متقدمة على المغرب في الدقائق العشر الأخيرة بهدفين نظيفين. طلع تقريبا كل الأسماء الكبيرة، طلع دوي، طلع مبابي، يمضي في أرضية الملعب، دخل عن طريق اللاعب الآن أوليسي، 24 سنة، مستقبل كبير لا شك لهذا النجم في كرة القدم الفرنسية والعالمية. اللي أمري بعد ذلك تذهب إلى دين، تأتي الكرة عالية بالرأس في هذا المكان، وتصل اصطدت المدافع، فقدت قوتها، وصلت لحارس المرمى بعد ذلك ياسين بونو. ما شفنا المغرب، ما شفنا أداء مغربي منتظر، لم نشاهد فرص أيضا تذكر لصالح الأسود في مباراة هذا المساء، مباراة للنسياء حتى الآن لا شك. وعندما لا تقدم شيئا كبيرا في مباراة كبيرة أمام خصم كبير بقيمة فرنسا، فالوضع الطبيعي أيضا أن تخرج خاسرا من هذه المباراة. عن طريق أناحي، ربما واحد من أكثر لاعبي المغرب محاولة في مباراة هذا المساء، عن طريق مرابط، بعد ذلك سفيان رحيمي، أناحي تصل في الجهة الأخرى
جسيم ياسين جسيم محاولة المرور بالقدم اليسرى تعود بعد ذلك إلى أناحي ياسين جسيم يأتي بكرة للأمام يأتي لإبعاد في اللقطة الماضية ولدينا رمي تماس في اللقطة الماضية. بالمناسبة المباراة رقم 20 للمغرب أمام الأوروبيين عند 5 حالات فوز عند 7 تعادلات هذه الخسارة حتى الآن هي الثامنة لمنتخب المغرب عندما يقابل منتخبا أوروبيا 5 حالات فوز 7 تعادلات حتى الآن 8 هزائم في 20 مباراة يقابل فيها المنتخب المغربي الأوروبيين بينما فرنسا أمام المنتخبات الأفريقية حتى الآن الفوز السادس ما في تعادل أبدا. هذا الهدف الأول من فتح الطريق بهذه الصورة كرة ترسل في زاوية قاتلة وتصنع الفرحة الأولى لفرنسا ودائما دائما دائما دائما دائما مبابي هو من يصنع كلمة السر عند الفرنسيين. كما ذكرت عندما بالنسبة لكن الضربة حرة مباشرة تلعب خطيرة يأتي الإبعاد في اللقطة الماضية هل يكون النصف النهائي الثالث على التوالي لفرنسا مع طبعا ديدي ديشان ليس سهلا إطلاقا أن تذهب إلى 3 مرات متتالية لنصف النهائي في المونديال لكن طبعا جيل فرنسي موهوب جيل فرنسي فيه الإضافة بالنسبة اليوم فرنسا بالنسبة لها اليوم في هذا اليوم 9-7 عند ذكرى منتج بعد كمان الطليان في نهائي كأس العالم 2006 في برلين خسر بالترجيح تذكر مدخل زيدان لمكان عندما خرج زيدان من أرض الملعب مطرودا حكم أرجنتيني ضربة حرة مباشرة تلعب الآن والتسديد من أناحي وتصدي من جانب مونيو في الكرة الماضية مايك مونيو نعم بصعوبة كبيرة أبعدها مايك مونيو في اللقطة الماضية حولها لأن تكون إلى ضربة ركنية لعبت الآن وصلت الآن وتحولت الآن إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية مايك في شوية من مايك تايسون مايك اسمه الأول مايك مونيو لكن فيه من مايك تايسون طبعا أسطورة الأمريكية عبر التاريخ كان بالنسبة لي أسطورة الملاكمة عبر كل التاريخ في ضربة ركنية في دقائق 6 أخيرة والمغرب تحاول إن سجلت الآن يا رحيمي يا سفيان يا عيناوي فإن ذلك ربما يفتح بابا لا أحد يعلم في كرة القدم عليك أن تبذل الجهد عليك أن تحاول حتى اللحظات هذا ما كنت أقوله يا عيناوي يا عيناوي هذا ما كنت أطالب به هدف في هذا التوقيت للمغرب إن حدث ذلك وكانت قريبة لامست الشباك طبعا ولكنها من الخارج والمغرب الآن ستدفع بأمين السباعي خروج طالبي شمس الدين ودخول أمين السباعي والمغاربة هنا لا يبدون في حالة من الرضا في حالة من الترقب طبعا ويكفيك نظرات الوجوه التي تبدو وكأنها استسلمت لهذه النتيجة وكأنهم يقولون يصعب أن نعود أمام فرنسا لم نسجل أمام فرنسا طيلة 85 دقيقة فكيف لنا أن نسجل ونعود أمام فرنسا في 5 دقائق أخيرة من زمن هذه المباراة عمليا هم يقابلون أقوى منتخب في هذا المونديال كرة تعود الآن عن طريق أمرابط بعد ذلك مزراوي كرة تلعب الأمام تنقل هنا
أمين السباعي، السباعي يأتي بالعرضية الخطيرة، ومايك مونيو، مايك مونيو في اللقطة الماضية تلعب لصالح المنتخب الفرنسي عن طريق بديل، بديل يعطيك إضافة، بديل يعطيك إضافة. الحديث عن باركولا، باركولا في اللقطة الماضية، هذا ما قلته، هذا ما عنيته، هذه محاولة، كرة تلعب بعيدة، بعيدة من الفنان، من الفنان، من الساحر هذا، من الساحر. نعم الحديث هنا عن طبعا أوليسي، أوليسي. شوف وإن كانت فرنسا عرفت بالعطور، عطور الفرنسي، هذا واحد من عطور فرنسا، ربما عطر، عطر العام. إذا كان في عام 26 عطر، فهذا النجم أوليسي. بدير كوندي يترك أرضية الملعب، كوندي يترك أرضية الملعب. من هو بديله؟ جوستو. طبعا شاهدنا كثير، شاهد كثيرا مع تشيلسي، مع البلوز في الدوري الانجليزي الممتاز. وبالتالي نعم تبديلات لانه اطمئن الان للنتيجه. شوط اول حافظ فيه بونو على شباكه نظيفه وابعد ضرب الجزاء من جانب امبابي. الشوط الثاني لان لعبه امبابي كانت لا تقاوم، ساحره بكل معنى الكلمه. هذا السحر، هذا السحر. هنا هنا هنا ياتي الان، يلقي الكره الامام، وبعد ذلك استمرت، نقلت، ابعدت، عادت، وصلت للمغرب في محاوله في اللحظات الاخيره من زمن هذه المباراه. 87 دقيقه بالتمام والكمال، المغرب تحاول في مباراة الأقل أمام فرنسا، المنتخب الذي يسجل فوز السادس، سادس، سادس، سادس على التوالي. وصلت إلى باركولا، وبعد ذلك بونو يقول، يقول لا، حتى الآن يبقي فارق الهدفين فقط، لا يريد. وطبعا أن تصل الأمور إلى 3 أهداف في هذه المباراة. خارج أرضية الملعب، هذا باركولا يطلع لاعب يدخل. في كل الحالات فرنسا لديها من الأسلحة الفتاكة، هذا سلاح الفتاكة، هذا الشاب من الفوجة يشعر بالقلق مرتين. بس النهاية بعد أيام، عليك أن لا تطلق الفرنسيين يا أمبابي. ضربة ركنية تلعب عالية، وبالرأس، بالرأس خارج الملعب من ماتيتا، من ماتيتا، من ماتيتا، خارج أرضية الملعب. في الكرة الماضية، المباراة الأولى في ربع النهائي، فرنسا على المغرب حتى الآن بهدفين نظيفين مستحقة، مستحقة. منتخب المغربي كان بالإمكان أفضل مما كان، نعم كان بالإمكان أفضل مما كان. منتخب المغربي يقدم أداء الأقل في المونديال حتى الآن، نعم هذا حدث هذا المساء. عليك أن لا تقدم المباراة الأقل في اليوم الأهم، هذا حدث للأسف الشديد في هذه المباراة عندما يتعلق الأمر بأمنياتنا جميعا للمنتخب المغربي. لكن كلمة قلناها ونؤكدها، فرنسا منتخب مرعب بكل معنى الكلمة، وبالتالي إن استمر كذلك فمسألة أن يعودون إلى باريس، إلى مطار الشام دي جول، حاملين كأس العالم الثالثة، فهذا لن يكون مستبعد تماما، خاصة في ظل هذه الفورمة العالية لهذا العطر، هذا العطر الفرنسي. يمكنك أن تغادر المكان لكن عطرك يبقيك فيه، يمكنك أن تغادر المكان لكن عطرك يبقيك فيه، يبقيك في نفس المكان. هذه انطلاقة الآن، هذه محاولة لصالح المنتخب المغربي عن طريق هذا اللاعب زكريا الواحدي، وبعد ذلك عالية تلعب للأمام عند حارس المرمى مايك مونيو، مايك مونيو حارس الذي جاء من لين تقريبا، تقريبا ما كنت غلطان 17 مليون يورو في تشيلسي، إذا ما كنت أتوقع أيضا من نادي مانشستر، لكن كان العرض مغري أنا. ولكن بعد ذلك طبع إدارة ميلان واتفقوا مع مينيو. فرنسا بإعلامها الديوك تصيح في المونديال الفرنسي، فرنسا في مباراة العشرين على التوالي في المونديال ب 17 فوز بتعادلين بخسارة وحيدة كما ذكرت أمام تونس، يا لها من أرقام مرعبة. لا شك في ذلك المغرب التي وصلت إلى نصف النهائي في المونديال الماضي وحلت رابعا، الآن تودع من ربع النهائي، ولكن تقول نحن
سنستضيف كأس العالم مع البرتغال مع إسبانيا 2030 إذا الله عطانا وياكم طول العمر إن شاء الله تعالى. فهذا الموعد سيكون موعدا عربيا للكل لأن المغرب ستكون طرفا في استضافة منتظرة بحول الله تعالى لمونديال 2030 2034 أيضا كأس العالم في ضيافة العرب مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عندما يستضيفون كأس عالم ستكون ناجحة لا شك في ذلك كما اعتدنا عندما يتعلق الأمر بتنظيم المملكة العربية السعودية للأحداث الكبرى. هذا المغربي الآن يستسلم وكأنه يقول لم يعد في الوقت المتبقي كافيا. مر الدقيقة من الدقائق الست المحتسبة الآن دقيقة واحدة مرت من الدقائق الست المحتسبة كوقت بدل ضايع. الصورة اللي أمامك لا تعطيك انطباع كبير بأن الأسود قادرون الآن أمام طبعا منتخب فرنسا. هذه لعبة الآن وصلت إلى سفيان رحيمي يحاول المرور يأتي بكرة الكرة مستمرة عن طريق أبرز المغاربة في هذا المساء الحديث عن طبعا أناحي وبعد ذلك الدين الظهير الأيسر الجيد لا شك في ذلك بخبرة كبيرة كما يعلم الجميع. وهنا نظرات المغاربة هنا حسرة المغاربة في مباراة وتبعث وتصل بعد ذلك إلى ديمبلي وتعود الآن لطبعا أناحي في هذا المكان في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. قد تأتي العالية الآن الأرضية في هذا المكان ولكن بعد ذلك من ياسين جسيم في اللحظة الماضية بعد من صليبة وصلت إلى السريع أتحدث عن باركولا في هذا المكان الآن. الدقيقة الثانية مرت أربع دقائق أخيرة متبقية على زمن هذه المباراة التي سيرتها فرنسا بذكاء كبير. كان ضغطا رهيبا في الشوط الأول حصلوا على ضرب جزاء بعد من مبابي تألق بونو في الشوط الأول لكن الشوط الثاني كلمة أولى من جانب مبابي هدف واحد من أجمل أهداف المونديال وبعد ذلك كانت اللعبة الهدف الثاني من ديمبلي الذي بالتالي أنهى كل الأمور. كرة تلعب الآن تصل إلى ماتيتا يبعد من جانب حكيمي نايل العيناوي من نصير مزراوي العيناوي لازم يلعب في العين لكن للأمام في هذا المكان محاولة من جانب أيضا المغربي في اللقطة الماضية والحديث عن أمين السباعي اللي لمس الكرة بيده وبالتالي أيضا تحولت إلى أوليسي يحب بايرن ميونخ لكن لا شك في ذلك ويحب بايرن ميونخ بموهبة لا شك الآن صراع كبير بين طبعا كثير من الأندية للحصول ولكنهم قالوها صراحة في ميونخ هذا ليس للبيع. هذه محاولة في هذا التوقيت تذهب الآن وتصل الكرة بعد ذلك لديمبلي يتقدم يأتي بكرة وصلت إلى ماتيتا هذه خطيرة سدد الكرة الماضية لكن بونو يبعد الكرة الماضية إلى أناحي محاولة من جانب نايل العيناوي لأناحي أفضل المغاربة في المباراة ولكن دائما يقولون يعني الكثرة تغلب الشجاعة أو الشجاعة بالنسبة طبعا الكثرة تغلب اللاعب الشجاع. حاول في الكرة الماضية لكن مباراة انتهت هذه لعبة طبعا تصدي من جانب أبونو منع هدف ثالث لمنتخب فرنسا في المباراة الآن أولى مباريات ربع النهائي تنتهي لصالح المنتخب طبعا الفرنسي. لعبة كانت ذكية من ياسين جسيم بعيدة كل البعد عندك هذا الهدف الأول شوف ما أجمل ما أروع ما أجمل أحيانا ما عندك حلول لكن لاعب الحلول لاعب كل الحلول وهذا الهدف الثاني أيضا من جانب لاعب العالم الحديث عن ديمبلي بالكرة الذهبية وبالتالي خمس دقائق مرت انقضت حتى الآن على دقائق ست من الدقائق ست المحتسبة ومنتخبي حتى الآن منتخبي فرنسا يعبر
شوف 3-0 على السويد في دور 32، 1-0 على باراغواي في دور 16، 2-0 على المغرب. لاحظ بأن منتخب فرنسا لم يستقبل أي هدف في الأدوار الإقصائية حتى الآن. مباراة القادمة أمام الفائز من إسبانيا وبلجيكا، وبالتالي انتهت الأمور لا شك في ذلك. نحن بانتظار 40 ثانية أخيرة. شكرا للمغرب، شكرا للمغرب، لا شك في ذلك. جاءوا وطبعا قدموا مجال لا شك رائع كالعادة، وبالتالي انتهت الأمور. انتظار مونديال في المغرب إن شاء الله تعالى. العمل سيتواصل، أنا متأكد بأن الجامعة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم لن يتوقف، لأن هناك عمل دؤوب طبعا. وهذا الرجل

ومنتخب بلاد القدم وما عليهم. وهذا الرجل أصبح أكثر من لعب في المونديال مع هيلموت شول، وأصبح أكثر من فاز في تاريخ المونديال، ويريدها أيضا بطولة ثانية بالنسبة له. هذه محاولة كرة خارج أرضية الملعب، انتهت الدقائق 6. أعتقد أننا سنستمع إلى الصافرة، حضرت الصافرة، تستحقها فرنسا مع أسطورة هذا الزمان عندهم أمبابي. وهردة كبيرة للشقاء في المغرب. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قلبي ومفتاحه دون الكبير ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دون ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دون ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. يا اللي ما يصعبش عليك غالي.

حرام لو غيرك قالهالي. قلبي عمل ايه يا حبيبي، ليه تقسى عليه؟

يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

عليه وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألني عليه وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية FM.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.